0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بالجميع في مشوار جديد، مشوار بداية الأسبوع يوم الأحد 12 من يوليو 2026. أهلا وسهلا فيكم، أكيد هذا التواصل بإذن الله تعالى بالخير وبالبركة دائما يجمعنا عبر صباحكم عماني لغاية الساعة 10. أكيد التفاصيل معكم عبر الضيوف، عبر الأخبار، عبر المشاركات والرسائل، فنسأل الله خير هذا اليوم وأن يكفينا شره بإذن الله تعالى. كيف أصبحتوا؟ كيف مزاجكم؟ كيف أموركم؟ وكيف قضيتوا أيضا الويكند مستمعين؟ إيش سويتوا مع جدول أيضا المونديال والمباريات؟ مأجزين ما مأجزين؟ يعني كذا مع أولادكم؟ إيش الجدول؟ رايحين صلالة؟ مسافرين؟ يعني عاد نشوف هذا المشوار، مشوار هذا الأسبوع خلونا نقول عاد يعني تقريبا منتصف يوليو، من اللي بدأ إجازته ومن اللي بعده وإيش هي خططكم. صباح الخير لكل اللي طالعين الحين وين ما تكونوا رايحين، الله يحفظكم بإذن الله تعالى. فلازلنا في بداية المشوار نأخذ علومكم وأخباركم. يقول ابن القيم: لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله، فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. أهلا وسهلا فيكم ويا صباح الخير والبركة.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر.

تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
5: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.

على أفهام التواصل معكم مستمر مستمعين الأحبة، بداية الساعة 7 أكيد بتفاصيل مشوار صباحكم عماني، أكيد لبداها معكم في مشاركات تقول إن خلاص الزحمة بدأت تقل وإن ماشي زحمة اليوم. نحن راح نمر ونشوف أكيد الطرقات في الوقفات القادمة، وهل فعلا ماشي زحمة ولا أنا ما أعرف المرسل صراحة من وين جاي من أي طريق. نشوف المستمعين ونشوف إيش يقولوا. خلونا نتكلم في بداية الساعة، نأخذ كذا معلومة إن في دوبامين سريع وفي دوبامين بطيء. يعني دوبامين سريع يساوي متعة لحظية، دوبامين بطيء يعني السعادة اللي تدوم. الدوبامين السريع إيش هو؟ من وين ممكن تحصله؟ ممكن تحصله من السكريات. إذا كنت من الأشخاص اللي لما يضايقوا يحبوا إنهم مثلاً يأكلوا سكريات، فهذا دوبامين سريع. عندك تصفحك على السوشيال ميديا، تشوف لك كل مرة فيديو ضحكك، شيء من هذا القبيل، هذا أيضا دوبامين سريع. بالنسبة للناس اللي عندهم حسابات في السوشيال ميديا، يعني كذا خلونا نقول فيهم عدد متابعين كبير، التحقق المستمر من اللايك من التعليقات، هذا كله أيضا دوبامين سريع. التسوق، ألعاب الفيديو، وأي محتوى أنت ممكن كنت كذا تحب تتابع بشكل سريع، هذا كله دوبامين سريع اللي هي متعة فقط لحظية. بينما في على الجانب الآخر ترى دوبامين بطيء، والدوبامين البطيء دائما سعادته تدوم. أنك أنت مثلا تدخل البروتين في أكلك بشكل كافي، فطور غداء عشاء بين الوجبات، أنت المهم تأخذ في اليوم احتياجك اليومي من البروتين. عندك أيضا الطبخ أو الممارسات اللي فيها كذا أنت مثلا تحب أنك تمارسها، هذه الهوايات. عندنا أيضا الجري والرياضة بشكل عام، تمارين المقاومة، تحقيق الأهداف. يقولكم تحقيق الأهداف مستمعينا واحدة من الأشياء اللي تخلي سعادة الشخص تدوم، دوبامين بطيء. عندنا أيضا العمل بتركيز، يعني ما تشتغل وأنت ذهنيا مشتت. وعندك أيضا القراءة والعلاقات الصحية. فدايما يقولوا أن حاول تستمد الدوبامين من علاقاتك الاجتماعية، من العمل بتركيز، من الأشياء اللي أنت تحبها، من تحقيق الأهداف، من التمارين، الرياضة، تأكل احتياجك اليومي من البروتين، وتمارس أيضا هواياتك. فدوبامين سريع متعة لحظية، دوبامين بطيء يعني سعادة تدوم. الله يسهل أموركم إن شاء الله، وخبرونا هل كنتوا تعرفوا هذه المعلومة من قبل؟

سعد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

مكملين ومستمرين مستمعينا في مشوارنا. أهلا وسهلا بالجميع لكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات. دروب السلامة نتمناها لكم. اللطف صفة جميلة، لكن يقولكم لما يتحول إلى التضحية الدائمة بنفسك ممكن راح يكون عبء على صحتك. إرضاء الآخرين باستمرار مع كبت الغضب والإحباط والضغط النفسي ممكن يبقي الجسم في حالة توتر مزمنة، وهذا الشيء يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول لفترات طويلة، وهذا أمر ممكن يؤثر في كفاءة جهاز المناعة ويزيد من الالتهابات مع مرور الوقت. يقولكم ما تكمن المشكلة في اللطف نفسه، لكن في تجاهل احتياجك ومشاعرك من أجل نيل رضا الجميع. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإجهاد المزمن ممكن يكون أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، إلى جانب عوامل وراثية وهرمونية وبيئية أخرى. فكن لطيفا مع الآخرين، لكن لا تنسى أنك تكون لطيف مع نفسك أيضا. فهل أنتوا مستمعين متفقين مع مسألة وفكرة أن فعلا الواحد اللي عنده إفراط في اللطف ممكن يجلب الكثير من عدم الاحترام لنفسه ويجلب لنفسه الأمراض المزمنة؟ يعني هل حسيت نفسك في يوم من الأيام من كثر ما أنت تحاول أنك ترضي الجميع فعلا أذيت نفسك يعني نفسيا، ودائما أنت في توتر ودائما عندك كذا أشياء ممكن متعبتنك في نفسيتك في جسمك؟ هل عرفت أصلا تتخلص مع هذا الشيء من هذا الشيء، ولا أنت مع مسألة لا بالعكس أنك تكون لطيف هذا ما شيء سيء، وبالعكس يعني ما ضر أنك في شيء وأمورك تمام؟ نشوف مشاركاتكم، نشوف رسائلكم على 9555107. وهل فعلا أنتم مع مسألة أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة للشخص نفسه؟ صباحكم عماني، صباحكم عماني على

عودة أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: التحديث المروري برعاية شل.

0: إذن من صباحكم عمان مستمعينا، وقفة مع الطرقات وحالة الطرقات وتحديث المروري في هذا الوقت مع بداية الأسبوع. ما شاء الله ما زلتوا موجودين، واتوقع ان يعني الوضع ما زال في ازدحام في مسقط، يعني ما عادت الاوضاع اهدى مثل ما احنا نقول متأملين عادة على شهر يوليو. فاللي يسمعونا والقادمين من الخط السريع نقول تحديدا الازدحام في هذا الوقت راح تصادفوا بمخرج المعبيلة الأول بالاتجاه إلى مخرج الخوض، ومن بعدها الازدحام والكثافة المرورية بشكل أكبر راح تكون الحركة أبطأ شوية في مخرج الرسيل. من بعدها أيضا نقول اليوم الازدحام على حسب ما نشوف، إذا ننتقل لشارع سلطان قابوس فراح تصادفوا الازدحام من الخوض بالاتجاه إلى الحيل الشمالية، وراح تزيد أكثر بعد الحيل بالاتجاه إلى برج الصحوة. الحركة هنا في هذه المنطقة راح تكون بطيئة. أيضا اللي متجهين عبر شارع مزون إلى دوار الموج أيضا الحركة بطيئة جدا في هذه المنطقة بسبب الازدحام. وأيضا نلاحظ اليوم بالنسبة للشارع العام أيضا والقادمين من طريق السلطان قابوس نقول أو بالاتجاه من هذه الله يسلمكم، تمام هنا الشارع نشوفها الحركة فيها جدا بطيئة اللي هو الطريق الله يسلمكم من شارع 18 نوفمبر، وأنتوا متجهين طبعا في هذا الشارع إلى بعد مدينة السلطان قابوس. هنا الحركة جدا بطيئة وازدحام، أتوقع ممكن هنا ممكن يكون في تحويلات، فبسبب التحويلات يكون الشارع مزدحم وواقف. نتمنى دروب السلامة للجميع إن شاء الله، والكل يوصل مقصده بالسلامة وبأمان.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: صباحكم عماني إذن، وصباح الخير على الجميع. يقولك للأسف الزحمة هذه ما خفت، والظاهر أن الأغلب ما ناوي يأجز هذه خولة. أنا شايف أن الأغلب فعلا ما ناوي أنه يأجز، رغم أن البعض يقول لا الزحمة أفضل من الأول، لكن يعني احنا لين بعد الثمانية ونشوف بعدها الزحمة.
1: بتستوي لنا نفس الصيف الماضي.
0: الصيف الماضي،
1: الصيف الماضي يمكن احنا كل شهر كنا بنقول لا خلاص هذا الشهر،
0: الشهر الجاي شهر الجاي فعلا بنرجع شهر 9 مع العودة للمدارس، وما شيء ما شيء فايدة أبدا، على نفس الوضع على نفس الزحمة.
1: شكلها تغيرت خطة الإجازة مع المستوعبين،
0: الظاهر حبوا أنه الناس ترجع من الإجازة وبعدين يأجوا، ما أدري بس فعلا إلى متى. ما ناويين أبدا أنهم يتحركوا ويزحزحوا بيفضلنا الشارع من الصباح. تحية صباحية لخالد سليمان العاصمي مع أول خيوط الصباح. تذكر أن الأمس انتهى بكل ما فيه، وأن هذا اليوم صفحة بيضاء تنتظر أن تكتب فيها أجمل ما لديك. فصباح السعادة والخير دائما إن شاء الله مع بدايات الأسبوع، أتمناها لكم جميعا. شكرا لك خالد على مشاركتك أكيد معنا.
1: أيضا من المشاركات صباح الخير والبركة، هنا عندنا مشاركة صباحية من وجهة نظري أن أي شيء يزيد عن حده فهو غير مناسب ومزعج خاصة للشخص نفسه. الاعتدال هو عين العقل. من أم بلسم السلطية، أهلا يا أم بلسم. وأحس الأوادم بس يسوي إيش؟ أحس الأوادم بس يسووا زحمة ويرجعوا يناموا.
0: أتخيلهم يطلعوا معقولة يسووا زحمة ويرجعوا يناموا، ما أدري عاد لا ما توصل كذا. يعني واحد لو عنده إجازة وكذا وش بيطلع أصلا؟ أول شيء يعني بغير الزحمة في ذي الحرارة، يعني الطقس حار، وإذا ما في شيء فعلا مستدعي حق حد، ما أتوقع أنه في حد ممكن يرهق نفسه وممكن يطلع في هذه الحرارة وبعد يتعلق في الزحمة. يعني اللي عنده دوام يلا بالخير مسحب نفسه وطالع، بعد ما عنده شيء لا لا لا، المفروض انه فعلا يكون لا. ايضا تحية صباحية لابو عمان، وجه تحياته ليعقوب السيابي وابو اياد الشيادي ومحمد المنصوري، تحياتنا اكيد لهم جميعا. وتحية صباحية أكيد نقولها أيضا لمعتز السعيد، يسعد لنا صباحك، شكرا على أيضا تواصلك معنا. وكل الأحبة والمتابعين في مشوار اليوم، يعني هو الزحمة ما زالت موجودة لكن كذا تحسين على الواتساب الجو هادي،
1: لأن حتى مشاركات المستمعين يعني تعرفي أنا يوم أحاول أقارن طبعا أتذكر زحمة شهر 9 و10 أقول إنها يا أبوي بعد دا منه يمشي
0: شوية
1: الحمد لله
0: أرحم،
1: لأنه إذا بس حقيقي تأخرتي دقيقتين عن الطلعة
0: لا أرجوش لا تذكريني،
1: مستحيل لا لا لا
0: جد لا تذكريني.
1: نحن حاليا في نعمة نشكر الله،
0: اللهم لك الحمد، والله يا رب يعني الحمد لله على كل حال. وفعلا معلش هي راح تمر وراح تعدي، والأمور إن شاء الله كلها راح تصير زينة بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل شيء راح يكون تمام تعالى. والواحد دايما يعني يقول الحمد لله على اللي احنا فيه حاليا، والحمد لله وإن شاء الله الجاي يكون أفضل وأجمل بإذن الله تعالى. فنشوف كيف أموركم معانا على بداية هذا الأسبوع، وأوضاع الطرقات أكيد راح نتابعها أيضا معاكم. ونوف يسعد لنا صباحك أيضا، أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، رزقتني فلك الحمد، عافيتني فلك الحمد، والحمد لله دائما وأبدا، وصباح الخير دائما لكم. ونوف باتجاه نقول الدوام والرب حافظ، إن شاء الله يوم سعيد
1: إن شاء الله
0: لنوف ولكل من يسمعنا ويتابعنا، نقول في مشوار بداية هذا الأسبوع.

0: أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليش تدفع وأنت تقدر تحصلها بالمجان؟ قدم طلبك للحصول على بطاقة بنك مسقط وشكرا مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك مسقط بدون رسوم إصدار، واستمتع بمزايا إضافية على مشترياتك اليومية. يسري العرض لغاية 31 يوليو 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن يقولكم أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض. هل أنتم متفقين مع هذا الشيء ولا لا؟ يعني في أشخاص بالنسبة لهم يقولوا لك والله أنا أسوي اللي علي وأكون لطيف لأن أنا طبعي كذا، يعني ما أقدر أكون غير كذا، فيحسوا أنه لا. بعضهم يوصلوا لمرحلة ويدركوا أنه فعلا أنا والله لغاية متى أكون لهذه الدرجة، يعني مثلا أجي على نفسي وأكون لطيف بزيادة واللي قدامي مثلا يمكن ما يقدر، فأضطر أنا أكتم مشاعر معينة. فهمتي كيف؟
1: بالضبط.
0: ممكن الواحد
1: بالضبط
0: يوصل لهذه المرحلة. فما أعرف إيش رأيكم، متفقين ولا لا مع أن الإفراط في اللطف يجلب الكثير من عدم الاحترام والأمراض المزمنة للشخص؟
1: فأنتوا إيش رأيكم إذن؟ إيش تحسوا الموضوع؟ هل في مواقف مثلا ممكن شبيهة كذا مرت عليكم، جاكم مرة نقول هذا الإحساس عشتوه؟ يعني بسم الله عليكم، حسيت نفسك إنه لا، يعني ممكن شو، يعني ممكن أنا مش مع مصطلح مثلا عدم الاحترام، لكن إنه يجيب أمراض أو إنه يجيب حالة نفسية فعلا حقيقي. فهمتي؟ يمكن أنت بينك وبين نفسك راح تعيشي هذا الإحسااس، أنا تحس أن أنت جالسة تقدمي كل اللطف والخير والمحبة، ومثل ما تقولي تجين على نفسك وتقدمين يعني هذا للناس، أو تحاولي تخلصي وتنجزي كل اللي تقدرين عليه، شيء طالبينه منك ولا ما طالبينه
0: على نفسك. أنت أحيانا ردات فعل مثلا ما تبديها، تكوني متضايقة بس أنت ها لأنش يعني لطيفة
1: على نفسك.
0: أيوة. يمكن هم مسألة عدم الاحترام يعني قصدوها من الطرف الثاني. فهمتي؟ في أشخاص يعني تستغل الشخص اللي تشوفه لطيف بزيادة لأن هم فيهم طبيعة عدم الاحترام، فلا ما يشوفون
1: أنه هذا عادي. إن هذا ما عادي. أعرف المفروض أن الواحد بالعكس يعني يقدر الناس اللي فعلا تحاول أنه يعني تبذل مجهود عشانهم، تحاول أنه مثلا ترضيهم، تحاول أنه تقدم لهم كل الدعم والمساعدة في الوقت اللي هم يحتاجوه، واقفة معاهم وبجنبهم، تضغط على نفسها يعني بس ما تردهم أو أن تقول لهم يعني أقل شيء المفروض أنه فعلا الاحترام يكون حاضر. فيعتمد على المستمعين إيش رأيهم أيضا بالموضوع هذا وإيش راح يقولوا فيه، وإحنا نشوف مشاركاتكم أكيد معانا عبر الواتساب.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: خلي هلا أفهم.

عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

0: كنا معكم في آخر الأبديت للمباريات, مباريات خلونا نقول كذا
1: اليوم
0: الفجر, يعني من أمس الفجر إلى اليوم.
1: اليوم
0: تعرفوا أنتوا كيف التوقيت. أول شيء كان طبعا النرويج وإنجلترا, فيعني فازت إنجلترا 2-1. بعدين على الفجر رحنا للأرجنتين وسويسرا, وفازت الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل هدف لسويسرا. طبعا كانت أول شيء المباراة لكذا صالح الأرجنتين, جابوا هدف من البداية, بعدين صدمتهم سويسرا على الشوط الثاني, وراحت المباراة للأشواط الإضافية وجابت الأرجنتين هدفين في الأشواط الإضافية. أيضا من الأشياء اللي صارت وفاة في المباراة اللي هي كان في الحكم البرتغالي يشهر البطاقة الحمراء لنجم سويسرا بعد تلقي بطاقتين صفرة في مباريات قبل أعتقد أو في نفس المباراة, ما أعرف, اتخذ القرار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو, كان في الدقيقة 72 أعتقد. فهذه أبرز الأخبار. وعاد بعدين نروح للمنتخبات المتأهلة طبعا إلى نصف النهائي.
1: من اللي
0: فرنسا
1: بيروح؟
0: وأسبانيا راح يتقابلوا, وإنجلترا والأرجنتين, فهذا المربع الذهبي اكتمل. فعاد ما أعرف يعني كيف توقعاتكم وبالنسبة لكم من
1: كيف
0: اللي راح يروح. شوفي أنا هذا المونديال يعني كذا صارت فيه مفاجآت, فما في شيء ممكن يعني في البعض يقولش فرنسا وإنجلترا, ممكن تروح للأرجنتين وفرنسا, وممكن تصير لش مفاجأة
1: ما
0: أرجنتين إسبانيا إنجلترا, يعني ما نعرف, هذه كرة القدم كلها مفاجأة
1: حقيقي. لكن تعرفي على حسب ما قاعد أشوف يعني الآن وأمر على بعض الأخبار, يقولك ترى يعني في مباراة سويسرا والأرجنتين, الأرجنتين أيضا بشق الأنفس.
0: أيوة أيوة,
1: يعني المباراة ما كانت سهلة, وأتوقع راحت على أشواط سهلة. إضافية يعني المباراة كانت شوية صعبة, لكن
0: المباريات القادمة عادة أصعب
1: أصعب وأصعب.
0: هي المباريات القادمة راح تكون أصعب بطبيعة الحال, والفرق كلها أتوقع أنها عاد خلاص قوية, وأي ثغرة ممكن من فريق
1: أتوقع
0: يطلع.
1: حتى مباراة تعرفي النرويج وإنجلترا كانت رايحة بعد أشواط إضافية.
0: راحوا أشواط إضافية
1: أتوقع. أيوة, وبعدها يعني كانت نتيجة المباراة 2-1. فيعني مثل ما قلنا ودعت النرويج, رغم أنه يعني جمهور أصلاً النرويج كان هو مثل ما يقولوا يعني الترند في هذا المونديال,
0: واحتفالهم
1: ارتفع إحليلهم, كان ودي أنهم بعدهم يصعدوا يروحوا, لكن هي كذا في النهاية يعني مو كل ختام على حسب أحنا يعني نحو ونتمنى
0: كان أنها تروح, بس سبحان
1: حقيقي.
0: الله حصل اللي حصل, و يلا عاد نشوف المباريات القادمة أصلا كيف أوقاتها. عسى والله الأوقات تكون حلوة, يعني نبى نتابع الأشياء يعني المباريات النهائية, بس يعني بعض التواقيت حسنا صعب
1: ما تكون مناسبة
0: خصوصا مع الدوامات وكذا, فما عارف الأوقات كيف بتكون.
1: واحدة من الأشياء والأخبار صراحة الحزينة, وكنت أنا يعني بداية مباراة النرويج وإنجلترا كنت شايفة أنهم كانوا واقفين دقيقة صمت على روح لاعب, فتابعت الأخبار أنه في لاعب كرة قدم المنتخب الجنوب أفريقي اسمه جايدن آدمز توفى البارح. كان يعاني تخيل من الاكتئاب الحاد شذا, وكانت طلعت له بعض المقاطع. يعني يقولش أول واحد كان جالس في مقاعد البدلاء بدون ردة فعل, وباين كان على ملامحه يعني الحزن والقلق. وبعد شافوا يعني من المقاطع لمن تأهل منتخب بلاده للدور القادم في البطولة بغرفة الملابس, لاحظوا أنه كان أصلا الوحيد اللي كان قاعد حزين وما محتفل معاهم. بعد عودتهم من أمريكا الشرطة عثرت على جثته في المنزل, بحسب يعني تقارير الصحافة هناك أنه كان متوفي من بعد معاناة مع اكتئاب حاد وسط تكت, يعني البعض يقول أنه هو ممكن يكون أنهى حياته. اللي حصل أنه قبل أيام يعني من يرجع من كأس العالم أيضا, وكان مثل ما قلنا منتخب بلاده, وشارك في جميع يعني مباريات دور المجموعات, وساهم أيضا يعني تأهلهم لدور 32, يعني كان لاعب مباريات في الحين في هذه البطولة سبحان الله. لكن بعيد عن أضواء الملاعب يعني الواحد فعلا ما يعرف أنه اللاعبين هذولين اللي احنا نشوفهم ايش اللي يمروا فيه فعلا. فيقولش اثناء معسكر المنتخب في كاس العالم هو تلقى خبر وفاة جدته هي اللي كانت مربتنا عرفتي, وبالنسبة له كانت هي بمنزلة والدته, فبالنسبة له كان عايش صدمة صدمة غيابها عرفتي. فهالامر اثر على نفسيته بشكل كبير ودخل بعدها في حالة حزن واكتئاب شديد وما قدر يتجاوزها حتى بعد انتهاء البطولة. حقيقي يعني ان الموضوع مؤلم والقصة ايضا مؤلمة. نفس ما نقول ان اللاعبين يعني خاصة ان اللاعب بعمر 25 عام سبحان الله يعني ما نعرف ايش الاسباب الثانية بس هذا اللي كان حاصل. فيعني انت بتقول ان تو ورايحين والمنتخب وتأهلوا ورجعوا وكذا, فانه في نفس يعني بعد هالمونديال يعني ايامه ما خلصت وانه يقفون لك دقيقة صمت, احس انه بالنسبة لي كان يعني مؤثر.
0: وممكن هذا ايضا وفاة بعد يعني شوفي ممكن هذا اثر اليوم على اداء يعني المنتخب خلينا نقول
1: يمكن ما يعني ما تعلم بصراحة الامور كيف مشت يعني هذا من صوب. ومن صوب الثاني طبعا تعرف انه يعني حياة عائلة فرنسية يقول لك كبرها تحولت إلى الجحيم بسبب طبعا حكم مباراة مصر والأرجنتين.
0: ليه حين ما فكوا؟ لأنه هو فرنسي ولا راح يفكوا.
1: الأم أمه حبيبتي
0: انزين
1: تقول صورتها ورقم هاتفها منتشرين بمصر بشكل كبير, تلقت رسائل تقول إن ابني فاسد وإني ما عرفت كيف أربيه. تخيلي أن العائلة بنت الحلال تلجأ للشرطة الفرنسية والسفارة المصرية, يعني لجأوا للشرطة وللسفارة يعني حاولت العائلة أن توضح سوء الفهم, استبلوا كلهم اللي في العائلة على فكرة فهمتي. ف يعني بالنسبة لها تقول أنا كنت أشوف أن الأمر كان مسلي لما نحن نشوف المباريات ونسمع اسم الحكم في الملعب, لكن ما عاد الأمر بالنسبة لهم مضحك.
0: الموضوع ينقلب بهذه الطريقة.
1: يعني هي أساساً تقولتش العائلة ما كانت متابعة مباراة مصر والأرجنتين
0: ولا عندهم خبر يمكن مساكين.
1: استيقظت في اليوم التالي على السيل من الشتائم, فاهمة أنت هجوم يعني غير طبيعي, بدأت تتلقى رسائل ويعني مزعجة وفيها شتيمة. فتقول في البداية كنت مبتسمة لكن بعدها صارت الرسائل والإهانات أكثر وأكثر, وتم تسريب بيانات العائلة كلها, تقول صورتها رقم هاتفها منتشرين في كل مكان على المواقع التواصل الاجتماعي في مصر, أنا مشهورة هناك تخيلي. ويقولش العائلة حاولت توضح سوء الفهم لكن ماشي جدوى, يشكك البعض في كلامي تقول أيوة
0: جاية على
1: الوضع. قالت المسكين أنه يشكك البعض في كلامي عندما أقول أنه ليس هو بل يقولون أنه شقيقه التوأم مع أنهم لا يشابهان بعضهم على الإطلاق. ما أدري الظاهر بعد عنده
0: خلاص
1: توأم.
0: المهم خلاص عتقولي لها ما يعتقوش لغاية سنة قدام.
1: والمشكلة في الجانب الآخر والد الحكم والده يقول أنا يعني بديت أكرهه ومتبري منه.
0: يا الله.
1: إنزين يعلن عبر صفحته على فيسبوك تبرأ من ابنه ويؤكد أنا أعشق مصر وابني متطرف. يعني إيش قلت
0: واحد هذا المونديال نكتة
1: حقيقي موضوع على موضوع. فعموما الأرجنتين إذا تأهلوا بعد مباراتهم اليوم
0: أرجنتينا
1: هو أرجنتينا

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: عيش له هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن معكم من صباحكم عماني مستمعينا، ونروح مع الطرقات وبهذا الوقت تحديدا لمستمعينا نقول في ساعتنا الثانية الساعة 8:22 دقيقة بالاستديو، وحاليا سالكي طريق بالنسبة لسالكي طريق مسقط السريع، فراح تصادف الازدحام في هذا الوقت عند مخرج الرسيل، يعني أموركم في المعبيلة الخوض الحمد لله تمام، مخرج الرسيل ومن بعدها وإحنا رايحين الله يسلمكم راح تصادفوا الازدحام في منطقة غلة الصناعية تحديدا ومرتفعات أو شارع غلة، هذا الشارع تحديدا على حسب الواضح في الخريطة الآن أن هنا في حادث، فهذه المنطقة الحركة فيها متوقفة، هذا بالنسبة للخط السريع. بالمقابل القادمين طبعا سالكي طريق السلطان قابوس الازدحام راح يكون في الحيل الشمالية باتجاه لمسقط سيتي سنتر برج الصحوة، هذا المنطقة اللي فيها الزحمة. هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام، وأيضا على حسب ما احنا نشوف اليوم الطريق بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس من الشارع العام، أيضا هذه المنطقة يعني من الغبرة بالاتجاه إلى مدينة السلطان قابوس، هنا الحركة جدا بطيئة أتوقع بسبب أعمال الصيانة. نتمنى لكم دروب السلامة والكل يوصل إن شاء الله مقصده بكل أمان وسلام.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: يا صباح الخير. اذا عليكم مستمعينا, ويا رب ان شاء الله دائما كذا بالمحبه وبالخير. متواصلين معاكم, والشخص اللي ممكن على بداية الأسبوع كذا يعني بعيد عنكم الشر يقوم قايم زعلان, فيقول لك عزيز الزعلان, اللي كذا متضايق, اللي متنكد, من لا يصنع السعادة لنفسه لن يصنعها له الآخرين. هذه أكثر جملة المفروض أنكم مثل ما يقولون حطوها حلقة في ذنكم. فإذا أنت مخنوق, مخنوقة, زعلان, متنكد, حاسب تعاسة, المنتخب اللي تشجع أمس طلع, فريقك اليوم خسران, ما تأهل للنص نهائي, معلش ساعتك إذا ما صنعتها بنفسك ما يصنعها لك الآخرين. فدايما ركز على نفسك وعلى نفسيتك, وإحنا تونا في بداية الأسبوع إن شاء الله يا ربي, يعني دائما نتمنى أنه بإذن الله, نسأل الله أنه يكون كذا أسبوع حافل بالجد بالعمل بالإنجاز بإذن الله تعالى. أبو حنين يسعد لنا صباحك يا أبو حنين. الستيكر اللي مطرش للحين مرضى يفتح, ما نعرف إيش فيه, بس دام إن السالفة فيها مطرش عضلات فأتوقع يمكن فرحان على فوز الأرجنتين
1: 100%. حسيت إن الوضع فعلًا
0: كذا يقول,
1: خصوصًا شوف اللي الرسالة اللي فوق كانت بالأسبوع الماضي, كان يعني واضح إنه هو من مشجعي الأرجنتين. إنزين, هنا عندنا أيضا من المشاركات, صباحكم خير, والله أسبوع شكله طويل علينا من كثر الأشغال اللي فوق راسي, ولكن بعدها عاد أحلى إجازة. شوفينا من الأسبوع الماضي وفاء, يعني كنت أشوف إنه في خطط للمستمعين على إنها في إجازة ممكن تكون هذا الشهر, اللي يقولش نهاية الشهر, اللي يقولش من النص الثاني, فأتوقع يمكن الطرقات بتكون شوية أهون وأفضل.
0: أتمنى.
1: يمكن على يعني نهاية سبعة
0: بالضبط. أنا يعني أتمنى فعلا, أتوقع يمكن جزء كبير يمكن أو مجموعة كبيرة على أجل يمكن سفرها, إجازتها, روحتها في أغسطس
1: يمكن. أيوة فعلا,
0: فأسأل الله فعلا أن تخف الزحمة الأيام القادمة بهدوء كذا مسقط, إن نحس إن ما في شيء, أي مكان تروح له بسهولة. بعد يعني زحمة الطرقات والشوارع الرئيسية في أوقات الذروة, بعد هذا شيء الوضع الطبيعي, الحركة يعني الكثافة المرورية المعتادة سواء مع بداية أسبوع سواء هذا, وتخيلي يعني وضع إحنا يعني خاصة إن شاء الله عندنا بالمعبيلة, انسي انسي يعني إذا وصلتي بيتكم لا تفكرين إنك تروحي مشوار,
1: على قصدك بعد
0: إذا المشوار يقدر يجيش خليه يجي,
1: أما أنت خصوصا على العصر
0: لا لا لا
1: العصر وانت طالع يعني وانت رايح كذا, أتوقع إن المعبيلة حتى ما أحاول أدخلها إلا إذا مثلا من السريع وكذا على مثلا
0: ممكن طلعتش ودخلتش من السريع. انسي انت ممكن تروحي مشوار كذا داخلي,
1: لا لا
0: كذا معبيلة داخل لا. انسي لا بتعلقين يعني بشكل, فحقيقي الواحد كذا يحس نفسه ما أدري هل كبر شين إيش الموضوع يا جماعة, ولكن توصل كذا مكانك بأمان, ما تبي تسوي حق نفسك مشوار, بس تصير شاطر إنك تضارب مال الطلبات ومال التوصيل والمدر, أنهم يتأخروا عليك بس طبيعي بيتأخروا عليك على الزحمة اللي أنت شايفها, فالله يعين فعلا. أهم شيء يا رب إن شاء الله تكون أموركم أنتوا دائما تكون كذا طيبة
1: يا رب إن شاء الله,
0: والأجواء دائما تكون حلوة
1: بإذن الله تعالى.
0: وهنا بعد معانا أم محمد, يسعد لنا صباح, تقول أكلمكم حاليا من أجواء الخريف الجميلة, وإذا ممكن تسمعونا شيء للخريف, استمتعي بالأجواء وإجازة سعيدة إن شاء الله يا أم محمد أنت وكل من يسمعنا حاليا من محافظة ظفار.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: تغير القناة،
3: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
4: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

0: فقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: حالة الطقس مستمعين غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع سحب وجهام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظة الجنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق والمناطق الصحراوية المفتوحة على محافظات الظاهرة والوسطى وظفار.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن من استوديوهات هالأف أم كملين ومستمرين معكم بداية الأسبوع. ساعتنا الأخيرة أكيد من صباحكم عماني اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. طمنونا عنكم كيف بداية الأسبوع وكيف الطرقات حاليا، يعني إن شاء الله ماشي زحمة وأموركم تمام. نتمنى إذن دروب السلام للجميع. شذا هالمرة مع بداية الساعة الأخيرة وقفة مع عجائب الصيدلية في ملاعب الفيفا. يمكن ما أعرف إذا لاحظتي أو لا، في جهاز كذا مثل الصفارة الخضراء، يقول سر الصافرة الخضراء هو يكون جهاز استنشاق يطلق غاز مسكن غير مخدر، يعمل بسرعة الصاروخ خلال 6 إلى 12 نفسا فقط. هذا يهدي الصدمة العصبية ويحجب الألم بعد الإصابات والكسور الشديدة حتى نقل اللاعب للمستشفى. أيضا لو تلاحظ أحيانا في مثل كبسول أو شيء يشمون اللاعبين يعني أثناء المباراة، يقولش هذه غاز الأمونيا النفاث، يسبب الغاز صدمة طارئة سريعة للجهاز العصبي ويفتح مجاري الهواء بالكامل في ثانية واحدة، تستخدم لرفع الأدرينالين والتركيز الفوري وتحفيز الدماغ. هذه بالنسبة لكبسولات غاز الأمونيا النفاث. أيضا يقولش نجم مدريد لما أصيب دييغو كوستا بتمزق عضلي قبل نهائي أبطال أوروبا بأيام، صرح الطبيب غيابه شهر لكن هو عاد للملعب في 48 ساعة فقط. إيش اللي حصل فيها؟ على حسب عاد الأخبار المتداولة يقولك اللي حصل يا حبيبتي إنه هو سافر سرا لطبيبة في صربيا، حقنت عضلة الممزقة بمستخلص مشيمة الخيل. هذه سرعة التئام الأنسجة الممزقة تكون بوقت زمني إعجازي
1: قصير جدا.
0: فأنت متخيلة إنه في يعني أشياء فعلا أحيانا تحسي إنه الضربة كانت مثلا قوية فهم اللي تعرض لها مثلا اللاعب أو الطيحة أو شيء، بس تحسين إنه يعني
1: على طول أول ما يجيه
0: ما عرف إيش
1: يسووا له
0: بسرعة يقوم ما كنا شيء صاير. فمثل ما إحنا يعني تكلمنا في هالفاصل سواء من ناحية كبسولات غاز الأمونيا النفاث هذا اللي يعني بسبب يقولك يعني الغاز يسبب صدمة كذا طارئة سريعة للجهاز العصبي فيفتح لهم مجار الهواء وفي ثانية واحدة فيرتفع عندهم الأدرينالين والتركيز أيضا الفوري وتحفيز للدماغ. هذه يعني من الأشياء السريعة، يعني فعلا هم عندهم صيدلية، يعني الصيدلية اللي عندهم مش ما تشبه الصيدليات اللي احنا ممكن نتعامل فيها، وأكيد هم محتاجين في النهاية انه بشكل سريع انهم فعلا يرجعوا لمجرى المباراة ويكملوها. فأسرار وأشياء كثيرة أكيد، لكن يمكن بالماضي ما نعرف تفاصيلها، لكن الآن مع وجود السوشيال ميديا والكاميرات والتصوير والمواقع أتوقع في أشياء كثير أسرار كثيرة خلينا نقول اللي ما تبثها كانت شاشات التلفزيون، اليوم إحنا نقدر أيضا يعني نشوفها خاصة في كرة القدم.

0: 최고.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
6: نشوف إذن التحديث المروري وكيف أمور الطرقات حاليا. طريق مسقط السريع طبعا أموره تمام، يعني كذا الدرب سالك، فقط أشوف أنه على وين الازدحام. لا الأمور طيبة في طريق مسقط السريع. شارع السلطان قابوس نشوف أيضا كيف الوضع عند دوار برج الصحوة، الأمور تمام، دروبكم سالكة. الزحمة وين؟ الزحمة وانتوا راجعين من مسقط إلى السيب، طبعا في جسر الخوير بسبب التحويلة يعني في ازدحام. أيضا عندنا في القرم شوية ازدحام وانتوا رايحين إلى وين بالاتجاه، أيوة رايحين بالاتجاه إلى القرم، في زحمة تقريبا تحت الجسر نفس ما طالع في الخريطة. العمرات كيف الأمور؟ العمرات أمورهم أيضا تمام والدروب السالكة، فنتمنى لكم أكيد دروب السلامة، توصل لوجهاتكم بإذن الله تعالى بألف خير.
4: كان معكم التحديث المروري.

تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: يقول شوفا بشكل عام صار العالم نومه أقل،
3: نومه أقل
2: الناس صارت تنام أقل في يعني عالميا هذا معروف. وفي أسباب، يعني يقولش النوم أقل من 7 ساعات، توصي أكيد الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يعني ساعات النوم اللي تكون المفروض زينة للجسم 7 ساعات نوم أو أكثر يوميا، لأن أقل من هذه الساعات يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. فبشكل عام العالم صار نومه أقل بسبب أن الشاشات تسرق النوم، استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين. يعني تشوفي حتى لو فيش نوم أنت بعدش جالسة وتقلبي وتشوفي فيديو ورا فيديو وفيديو ورا فيديو لغاية ما تشوفي عاد وين، يعني عاد الساعة كم. فالدماغ أول المتضررين، قلة النوم تؤثر في التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار. وخلال اليوم ممكن الواحد يكون كذا شوية في يعني بسرعة يتغير موده وبسرعة تحسي يقلق. الجسم طبعا يدفع الثمن، الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ضعف كفاءة الجهاز المناعي. وهذا الشيء يعني يجيك مع مرور الوقت والتقدم في السن. إنزين، ففي عادات المفروض طبعا نحن نسويها، المفروض بين قوسين راح تحسن جودة النوم. أول شيء النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع مرور الوقت راح يتحسن نومك وجودة نومك
3: وقت نومك.
2: إيقاف الشاشات قبل النوم بساعة،
3: سمعتوا؟
2: متخيلة؟
3: يعني حتى المنبه مات، انت اوكي ما ماسك التليفون طول الوقت، ما يعني على بالك خلاص يوم عينك قعد تغفى تبي تمسك التليفون تروح تحط المنبه.
2: انا بتحط المنبه من هنا اشيك على المنبه
3: اشوف وسواس.
2: عندنا وسواس طبعا احنا لان البرنامج الصباح. إنزين، يقولوا ليش نفس الشيء تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، يعني ما يوم تقوم لكذا ويوم كذا ويوم كذا، لا نفس الاوقات دائما. اقولكم حتى لو كان في الويكند، طبعا انا يعني
3: هذه شويه في الويكند انا مو
2: يعني على الاقل شويه غير فعلا.
3: بالضبط، لان انت في النهايه عندك هذا اليوم اللي ممكن تقضيه يعني مع العائله وكذا، فتحسي ان تقعدي معهم اكبر عدد يعني اي اطول وقت
2: ممكن. الصباح اساسا
3: بالمقابل في عائلات حتى لو ويكند تصدقي شذا لا توقيت النوم ما يتغير
2: نفس الوقت
3: خلاص 8-9. أنا عارف في ناس
2: 8-9 فعلا قايمين
3: يعني لا رايحين ينامون بنت الحلال.
2: قصدش انتي بالليل؟
3: بالليل متخيلة يعني قبل 10
2: هذه أتوقع أنها ولا صارت ولا صارت يعني ولا صارت يمكن
3: لازم نجرب
2: يمكن أيام المدرسة فهمتي
3: هاي بعد أيام المدرسة يعني أيام الثانوية انسي خلاص يعني شوي كبرنا ستايل بنات الثانوية غير يعني شوية نسهر عاد نروح الدوام مواصلين ما نمت اليوم تصدقين كذا يعني ف اللي عن الواحد
2: الابتدائي وبالغصب أقولش الابتدائي وبتحس بالغصب وبالنازع
3: يعني يعني هو في النهاية أنت كيف تعود نفسك كيف تحط الجدول
2: كيف نظامكم في البيت
3: بالضبط.
2: يعني شوفي الصعب أنك أنت تخلي الأطفال هم اللي يناموا وأنتوا كلكم مثلا تكونوا سهرانين هذا نظام بيت في النهاية
3: فعلا.
2: أيضا أقولش وفاء تهيئة غرفة النوم، لازم غرفة النوم أنت تهيئها تحطها كذا جاهزة يعني جاهزة للنوم، أول ما تدخل الغرفة تحس يجيك نوم، بينما في أشخاص لا كل شيء في غرفة النوم موجود، اللي تشغالة تحسي والتلفزيون موجود فتحسي صعب يجي النوم
3: يعني تحس المكان شوية يعني
2: ما مهيئ
3: ما مفصول أو إنه حتى لو أوكي يعني الواحد على حسب ظروفه إنه خلاص يعني الغرفة هو غرفته اللي هو مكانه في هذا البيت أو ممكن ساكن مع بيت العائلة أو إنه يعني ما إنه عنده مساحة أكبر من كذا، بس على الأقل المكان اللي سريرك كذا مكان نومك شوية تحاول تخف الربشة فيه.
2: وآخر شيء طبعا تقليل الكافيين بالليل، خلاص بعد المغرب ما في كافيين شاي ورا شاي ورا شاي
3: بعد العشاء بس بوسة على القهوة
2: لا أنسي هذا يواصل شكله فكلها أشياء ممكن أنت تحسن بالضبط. فيها جودة نومك إذا أنت انتبهت أصلا
3: صحيح وبغيت
2: وعارف إن كيف أنت تروح الدوام بس نايم 4 ساعات أو أقل أو 5 ساعات كيف بيكون يعني كيف بيكون نظامك اصلا طول الحياه
3: صحيح
2: خليك انت يوم بعد يوم بعد يوم
3: واحيانا تحسي ممكن ترى هي تجي فترات احس يعني فتره الدراسه غير عن فتره مثلا العمل بالعكس في ناس وايد وضعهم ينضبط بعد بعد الوظيفه خلاص يعرف ان ورا قومه من الصباح ورا زحمه ترى على اساس انه لا يتعب ثاني يوم ويكون مركز في العمل فتلقين واللي خلاص يبدأ يعني بعد التقاعد الوضع يتغير يعني مع مرور الوقت يعني أنت مثلا أم الوضع غير إذا لا يعني مثلا موظفة الوضع غير يعني كل وضع له ظروفه ولكن في النهاية دائما احنا نذكر أنه أقل شيء جسمك يعني 7 إلى 9 ساعات يكون على الأقل ضرور. مرتاح في وقت الليل اللي هو وقت النوم بعد موتي الساعة 2-3 تقول لا أنا نايم في الليل لا هذا ما يعتبر نايم في الليل الجوهرة تقول هذا أنا أمس أحاول أنام النوم بعد السفر when you want to sleep but sleep don't want you
2: والله
3: عرفتي
2: هذا مش الصورة. بس بعد السفر
3: انت على كذا على السرير وفاتحه عينك يعني تبي تنامي انت تبي النوم
2: ليش ما انام
3: النوم ما باغنش
2: ليش ما انام
3: يعني يقولش سمحي لي ما يعني ما اريد فانتوا كيف وضعكم وجدولكم مع النوم

تركز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إذن مكملين مستمعينا الأحبة، وتقريبا نحن في الدقائق الأخيرة من عمر برنامج صباحكم عماني اليوم، يوم الأحد أكيد، وتفاصيل يوم الأحد.
1: وأيضا من الأخبار مع بداية هذا الأسبوع وفي صباح هذا اليوم، الديوان الأمير القطري ينعى سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم في عن عمر الناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية.
1: سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 التي افتتحتها اليوم يوم أمس وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في بروناي دار السلام. وهذه مشاركة أكيد السلطنة في فعاليات المعرض. إذن وصلنا معكم مستمعينا لختام أخبارنا لصباح هذا اليوم، ونتمنى السلام إن شاء الله للجميع، وبداية أسبوع تكون سعيدة عليكم جميعا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نوصل للختام ونروح للختام. إذن في ختام صباحكم عماني، نتمنى أكيد صباح السعادة للجميع اللي طالعين الحين، سواء رايحين دوامات، رايحين مشاوير، رايحين مواعيد، الله يسهل أموركم ودروبكم، ونحن بإذن الله تعالى بكرة في لقاء آخر في ثاني أيام الأسبوع.
2: صباحكم عماني على هلا FM.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.

0: على الرغم أنه منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن نسيانها. والغريب أن الموضوع مش متعلق أبداً بتأهل أو انتصار تاريخي، لكن بواقع دخلت سجلات غرائب المونديال من أوسع الأبواب. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. الكويت كانت أول منتخب عربي آسيوي خليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هذا كان في نسخة إسبانيا 82. القرعة وضعت الأزرق في مجموعة حديدية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا، واختار أنه يخوض المغامرة تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، الرجل اللي هيتوج بكأس العالم مع البرازيل في سنة 94. المنتخب الكويتي تعادل في مباراة الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، سجل الأزرق فيصل الدخيل، بينما أحرز للمنافس النجم الشهير أنتونين بانينكا. ومع خسارة فرنسا ضد إنجلترا في نفس الجولة، تحولت مباراة الجولة الثانية بين الكويت وفرنسا على ملعب بلد الوليد إلى مواجهة حاسمة. الديوك تقدموا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة مرر بلاتيني كرة بينية لزميله ألان جوريس اللي وضعها في شباك الحارس أحمد الطرابلسي بكل سهولة. لكن المشهد كان غريب جدا، توقف تام من جميع لاعبي الكويت تاركين جوريس يسدد الكرة بكل أريحية في المرمى، وفور احتساب الهدف أحاط كل لاعبي الكويت بالحكم الأوكراني ميروسلاف ستوبار، برغم أنه الهدف كان صحيح بنسبة 100%، لكن على أي شيء كان يحتاج لاعب الكويت؟ تبين بعد لحظات أنهم يعترضون على صوت صافي رجاء من المدرجات قبل لحظات من تسجيل الهدف. مع احتدام النقاش وفي مشهد تاريخي، هبط الشيخ فهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس اللجنة الأولمبية من المقصورة لأرض الملعب، محتجا هو الآخر على الحكم وبكل حدة، ليقرر الأخير التراجع عن احتساب الهدف في مشهد في منتهى الغرابة. القرار المفاجئ من الحكم بالطبع أشعل غضب الفرنسيين، وأدخل المدرب ميشيل هيدالجو في حالة غضب عارم. هيدالجو رفض حضور المؤتمر الصحفي وهدد بالانسحاب من البطولة، وكرد فعل قرر الفيفا استبعاد الحكم تماما من البطولة مع توقيع غرامة على الشيخ فهد، اللي أكد أنه مش مهتم أبدا بعقوبات الفيفا، وأنه لم يجبر الحكم على إلغاء الهدف، بل أنه قام بذلك لأنه كان مقتنع بارتكابه خطأ.
1: قول والله ما إحنا مجرمين ولا لنا سوابق في نزول إلى الملاعب، ونزلتي في الملعب كانت لإنقاذ اللعبة، وانتهت المشكلة بعد نزولي.
0: الشيخ فهد الصباح كان معروف بجرأته وقوة شخصيته، حتى أنه بعد سنوات من الواقع الغريبة دعا النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني لزيارة الكويت، واعتذر له عن انفعاله الزائد في تلك المباراة. هذه اللحظة تحولت لأحد أهم مفارقات المونديال، لكنها خلدت اسم الكويت في تاريخ كأس العالم رغم مشاركتها في البطولة مرة واحدة فقط.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا FM، حيث نروي قصصا من تاريخ

0: الساعة 10 المساء على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
1: حيا. نشكر الله.
3: الحمد لله قلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

منها لاف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عاملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. مصدر أمني يفيد بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وإنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. إقرار عضوية سلطنة عمان في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وذلك بدءا من العام المقبل، بما يفتح آفاق أوسع للإسهام في تطوير المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الفني وتسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين الأسواق الإسلامية.

0: ومستمعين الديوان الأمير القطري ينعسوا الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. إن لله وإن إليه راجعون.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
2: الحمد لله
6: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف واحلى الاوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: سؤال.
1: بالنسبة للمتبرع يعرف انه هو يسهم في انقاذ حياة، يمكن التبرع الواحد يساعد في انقاذ حياة 3 اشخاص، ولكن هو ايضا يستفيد من ناحية تنشيط الدورة الدموية وتنشيط نقاع العظم، وما في هناك اي اضرار على صحة المتبرع، بامكانه يتبرع بالدم كل 3 شهور بدون اي تأثير على صحته. نحن كدائرة دائما نوصل رسالة ان احتياجنا اليومي مستمر، يعني عندنا يوميا من 140 إلى 150 وحدة دم، فأي يوم يتأثر فيه يعني نتيجة انخفاض المتبرعين أو نتيجة إن مثلا إحنا نقوم يوميا تقريبا بحملة أو حملتين، لكن في بعض الأحيان للأسف هذه الحملات رغم جهودنا ورغم جهود الجهات اللي تساعدنا أحيانا ما تجيب الأعداد اللي تسهم في بقاء المخزون في الوضع الآمن. يعني إحنا وضعنا الحين خرجنا من الصيف، والصيف دائما نعاني منه، بالرغم ان هذه السنة حاولنا ان نتعاون مع عديد من الجهات العسكرية وتعاوننا معهم وحصلنا في فترة من فترات الى نوع من المامونية في مخزون الدم، الا ان الاخر اسبوعين بدأ المخزون ايضا ينخفض. اليوم عندنا للأسف فصيلة الأو موجب وهي الأكثر انتشارا في المجتمع، الحين نحن الحين نتمنى أي حد فصيلة الأو موجب يبادر اليوم يسارع اليوم بالتبرع بالدم. أيضا فصيلة الأو سالب هي من أكثر الفصائل اللي طلبا، وعندي طلب أيضا لفصيلته موجب ويقدر يبادر بالتبرع لحالة تحتاج لهذا الأسبوع يوميا 3 إلى 4 وحدات. فكل هذه التحديات أحيانا تحدث مرة واحدة، ويمكن الناس ما يتفهموا طبيعة عملنا. نحن في النهاية أي حالة تحتاج للدم نعتبرها حالة طارئة ونحاول نوفر لها الدم قدر الاستطاع.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: قال ليه؟ قلت له ليش ما حرقه معك؟ قال ما حرقه عندي ما حرقه معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك تو مو أخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخلي إنه وحدة يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعددكم 8 أو 9 أو أنا أضحك يعني ما حد جاء. قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية، تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد، تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في فقرة كلنا واحد من خلال هالأف أم، واللي تأتي بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد اللي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة، حيث نضيء على نماذج حية من العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في خدمة عمان بما ينسجم مع روح كلنا واحد. في هذه الحلقة راح نقترب من مجال إنساني مهم، وهو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الرحلة لا تبدأ وتنتهي عند جهة واحدة فقط، لكن تتطلب تكامل بين الأسرة والمراكز المتخصصة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأهلية والمجتمع، حتى تتحول إلى يعني خدمة أو من خدمة إلى أثر حقيقي بلمسة الشخص ذوي الإعاقة وأسرته في التفاصيل الحياة اليومية. ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة نادية بنت علي العجمي، المديرة العامة للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة لوزارة التنمية الاجتماعية، للحديث عن العمل المشترك في رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يصنع تكامل الجهود أثر أوسع على المستفيدين وأسرهم والمجتمع. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكم جميعا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية، لما نتكلم عن رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف تبدأ رحلة المستفيد سواء معكم أو مع الجهات الأخرى؟
1: طبعا عندما نتحدث عن رحلة المستفيد للأشخاص ذوي الإعاقة، هي رحلة طويلة تبدأ منذ الاكتشاف، عند اكتشاف أن هذا الشخص لديه إعاقة، سواء كان الاكتشاف مبكر أو سواء كان الاكتشاف في مراحل لاحقة من عمر الطفل. فمن خلال الاكتشاف هذا يتم أو تبدأ رحلة المستفيد في مجموعة من الخدمات ومجموعة من المؤسسات.
0: المستفيد يعني ممكن يحتاج إلى أكثر من خدمة، خلينا نقول، وأكثر من جهة في الوقت نفسه أيضا، فكيف تعملوا مع يعني الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية علشان تضمنوا أيضا أن الرحلة تكون أكثر تكاملا وأيضا سهولة؟
1: طبعا قبل نشرع في الدخول حول الآليات، عندما نتحدث عن المستفيد لابد من توضيح من هو المستفيد. المستفيد هو الشخص ذي الإعاقة الذي ثبت أن لديه إعاقة معينة في جانب معين ويحتاج إلى خدمات. أيضا المستفيد هنا لا يقتصر على الشخص ذي الإعاقة، المستفيد أيضا يصل إلى الأسرة وكل من له علاقة بالشخص ذي الإعاقة. طبعا اليوم الحكومة تنظر إلى هذا المستفيد أنه هو شريك في المجتمع، هو بحاجة إلى تقديم الدعم للوصول به إلى أعلى مستويات من الرفاه والحماية الاجتماعية. تبدأ رحلة المستفيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الاكتشاف. طبعا الاكتشاف يتم من خلال المؤسسات الصحية، ومسارها ينتقل إلى الخدمات التعليمية والتأهيلية وأيضا الخدمات المرتبطة بالتمكين، سواء كان التمكين في العمل أو في المجالات الأخرى. فتبدأ رحلة طويلة ورحلة بمزيج من الشراكات ومن العمل الموحد ضمن فرق متعددة لتوفير كافة السبل التي يعني توصلنا إلى تحقيق كل الاحتياجات التي يحتاجها الشخص ذي الإعاقة.
0: فكيف ممكن أن تتحول الأسرة والمجتمع من متلقين للدعم إلى نفس الشيء، خلينا نقول، شركاء فاعلين في الرحلة اللي هي رحلة التأهيل والدمج والتمكين؟
1: طبعا الأسرة هي النواة الأساسية والنواة الأولى لتقديم الخدمة. اليوم دور الأسرة لا يقل عن يعني لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأخرى التي تعمل لتوفير كل السبل لتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تحقيق كل احتياجاتهم. فلها دور كبير منذ طلب الخدمة وأيضا منذ التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهداف معينة من خلالها يتم يعني الرقي ويعني النهوض بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: هل في يعني قصص أو مواقف أنت تذكريها كونش أنت في يعني هذا المجال، في قصص في بالش مثلا مترسخة؟
1: كثير يعني فيما يتعلق بالأسر ودورها وكيف أصبحت شريك فعال في المؤسسات أو داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. كثير من الأسر كانت يعني تتردد لطلب الخدمة من المؤسسات ذات العلاقة، اليوم أصبحت هي داعمة من خلال إنشائهم لمؤسسات ومراكز تأهيل متخصصة، وجودهم في الجمعيات الأهلية كأعضاء كمشاركين مع القطاعات الأخرى في توفير كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. فأصبح دورهم أكثر وضوح أكثر نضج من ما كان دوره هو فقط ولي أمر باحث عن الخدمة هذه.
0: أيضا لو نتكلم عن تكامل الجهود بين الجهات والأسرة والمجتمع، إيش الأثر اللي ينعكس على الشخص ذوي الإعاقة وأسرته، وكيف ممكن هذا الأثر أيضا يمتد إلى المجتمع ككل؟
1: طبعا أولا الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حق وأصحاب يعني حاجة لمختلف يعني مجالات الحياة. اليوم كل ما تكاملت أدوار الجهات كل ما ضمننا خدمات أسهل بجودة أفضل يعني بسهولة تصل إلى هذا الفرد من غير ما يكون له يعني تبعات ومتاعب عليه. فيعني أصبحت هذه الجهات على علم وعارفة بالأدوار التي تقوم فيها كل الجهات، بالإضافة إلى أنه اليوم أصبحت علاقة الجهات مع بعضها البعض أكثر قوة، هناك لقاءات أكبر وفرق عمل أكبر، وكل من شأنها هذه اللقاءات وهذه الفرق أنها تجود من العمل وأنها توفرها بالطريقة الصحيحة.
0: من خلال تجربتك دكتورة، إيش أهم درس تعلمتيه حول بناء ثقافة العمل المشترك سواء داخل المؤسسة أو حتى مع جهات أخرى؟
1: طبعا العمل المشترك أولا يبدأ داخل المؤسسة ويبدأ من خلال فريق المؤسسة نفسها، ومن ثم يكون يمتد إلى المؤسسات الأخرى ذات العلاقة. أهم الدروس المستفادة في هذا الأمر أنه ما ممكن لمؤسسة أو جهة واحدة أنها تنجح بمفردها، إذا اشتغلت بمفردها بعيدا عن باقي الجهات ما رح يكون النجاح له أثر وله قيمة كثر ما أنه يكون العمل المشترك ما بين هذه الجهات، يكون النجاح أكبر وأقوى والفائدة أعم وأشمل للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
0: دكتورة، نحن نوصل في نهاية اللقاء، في شيء حاب أضيفيه قبل ما نختم اللقاء؟
1: طبعا يعني ثقافة الفريق الواحد نتمنى أنها يعني تتوسع بشكل أكبر، تصبح بشكل أكبر يعني واضحة للمجتمع. أيضا لابد العروج هنا أنه كل ما كان الفريق بيد واحدة كل ما كان الأثر مثل ما ذكرت أكبر وأشمل. وفي النهاية احنا في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة هو ما اختصاص وزارة التنمية فقط، وإنما العمل هذا مشترك لدى مجموعة من الجهات، كل جهة لها اختصاصها وفق أنظمتها وفق اختصاصاتها، ولكن كلها إذا اكتملت ويعني تجمعت في مكان واحد في النهاية أثمرت عن خدمة مميزة وتصل إلى الشخص ذوي الإعاقة بطريقة سلسة وجيدة،
0: وأثرها أيضا
1: وأثرها أكيد بالضبط. يكون أعلى وأكبر وممتد بشكل أكبر
0: بإذن الله تعالى. موفقين، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر لش دكتورة نادية بنت علي العجمي، مدير عام مراكز الإعاقة وتأهيل ذوي الإعاقة، شكرا لتواجدك معنا على ما قدمت أيضا من معلومات وإضاءات قيمة حول أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود في رعاية أيضا وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا على تواجدك معنا، نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في حلقات جديدة من كلنا واحد.
1: شكرا.
2: كلنا واحد. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي. أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قل تم.
2: تم.
1: اليوم كنا منتجمع في بيتكم.
2: حياكم الله، البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه،
1: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
2: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
0: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
3: عندك اعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 او 220-00-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحوب بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنس. يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنس، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسهلا، مسا عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. عدنا من جديد، عدنا والعودة أحمدو. الأمانة اشتقت كأني بس حلو أن الواحد من فترة وفترة كذا يطلع يغير جو، يرجع مرة ثانية للبرنامج بطاقة حلوة بحماس أكثر. فهني نركز على أهمية الإجازة وكذا كسرة الروتين شوي من جو العمل. ما أدري، أنا أحس أن كل ما الشخص شوي خذ بريك كل ما رجع بطاقة ونشاط أعلى، وأيضا حتى يعني على صعيد إنتاجيتي في العمل أكيد راح تكون مختلفة. ف يعني خذنا كذا بريك لطيف خفيف ظريف ورجعنا لكم بطاقة حلوة، وإن شاء الله يعني كذا أيضا تستمتعون معانا في صيفكم مع هلا بمواضيع برنامجنا بضيوفنا أيضا يلي راح يكونوا متواجدين معانا في الأستوديو. إذن مستمعينا نقول إن يومكم سعيد إن شاء الله أو نهاركم سعيد أيضا، طمنوني عليكم كيف الأمور، إيش مسوين، إيش معدلين، كيف الحياة، كيف الأعمال، كيفكم على الحرارة، يعني بعد ما تطلع مثلا برا على البلاد وتعيش كذا الأجواء الحلوة اللطيفة، الجو البارد، الأمطار الحلوة، تنسى شيء اسمه شمس. والله تشوفون ما أغيظكم أو حاجة، لكن والله كانت أجواء حلوة. فأول ما وصلت كذا أول شيء تسوي بالشمس ترحب فيني تقولي وينش زمان عنش. سيارة صار لها 8 أيام ما حد شغلها، يعني حرارة فيها، أعتقد حرارتها أكثر من حرارة الجو برا، ليش؟ الله يعطيكم الصحة والعافية، طمنونا عليكم وعلى 9-35-10-27 أكيد نستقبل كل رسائلكم المسائية. فنطلع بريك سريع خفيف وبعدها ان شاء الله اكيد راجعين نكمل وياكم في صيفكم مع هلا.

خلونا كذا نمسي بالخير على بعض المستمعين. علي محمد دخيل، المسا عليك بكل خير، شكرا على تواصلك المسائي. خالد رقاد أيضا، المسا عليك بكل خير. وفعليا مثل ما قلت أن الحرارة جدا صعبة، فالواحد أفضل أن يستخبى في المكيفات. أكيد مكملين معاكم وسمعينا في الدقائق القادمة من برنامج صيفكم مع هلا، مع ضيفنا وأيضا مع موضوع حلقتنا لليوم اللي راح أخبر لكم في قادم الوقت إن شاء الله.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. اليوم طبعا شوي موضوعنا وحوارنا وضيفنا ايضا اعتقد اننا بنطير فيكم للفضاء. اليوم راح يكون معانا ان شاء الله الاستاذ ابراهيم بن محمد المحروقي، هو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. يعني حوار جدا جميل وجدا شيق. أيضا المعد يوسف الحبسي ما قصر، جزا الله ألف خير في اختيار الضيف اليوم، وأيضا في إعداد المحاور والنقاط اللي راح نتنقل بينها مع ضيفنا. فقط كذا يعني دقائق بسيطة وبعدها إن شاء الله نبدأ وياكم ومع ضيفنا أيضا. بس قبل لا نبدأ خبروني إيش مخططاتكم هذا الصيف، الوجهات اللي حابين أنكم تروحوا لها، أخذتون إجازات أو لا. الحين كانت وجهتنا رحنا سوتشي، هي مدينة في روسيا، يعني والله جنة. فأنا كنت دائما أقولهم سوتشي جنة، يعني سواء إذا راح أتكلم على صعيد الأجواء، الأماكن الحلوة، يعني أعتقد إن كنا نعيش كل الفصول في يوم واحد، كان شتاء وصيف وخريف وربيع، كان كله نعيشه في يوم واحد. فحتى أنت ما تعرف هل تلبس ثقيل هل تلبس خفيف، تلبس ثقيل فجأة تحس بحرارة، وتلبس خفيف فجأة تحس ببرودة. كانت وجهة جدا جميلة، وجهة رائعة، عائلية، شبابية، الأكتيفيتيز والفعاليات اللي فيها تناسب الصغار تناسب الكبار، يعني فعليا تروح تغير جو بكل معنى الكلمة. فبمناسبة أن طيران العماني فتح رحلة مباشرة إلى سوتشي، هذا أيضا دعوة لكم إذا كان ودكم أنكم يعني تغيرون جو، تتخذونها كوجهة سياحية جديدة تضيفونها إلى قائمة الأماكن الحلوة اللي زرتوها. ففعليا سوتشي خيار موفق. حتى إذا كان ودكم يعني معلومات زيادة، حتى من خلال دخولكم لحسابنا في الإنستغرام تشوفون تتابعون التغطية والمقاطع اللي نزلناها، وأيضا هناك مقاطع قادمة راح ننزلها إن شاء الله في الأيام القادمة. فشوفون استمتعون، عيشون كذا التجربة الحلوة معانا. وأيضا إذا كانت لكم نية فسوتشي خيار موفق جدا.
3: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلأفهم.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد وحياكم الله وبياكم. رجعنا وعودتنا هالمرة مع ضيفنا، فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
2: حياك الله مسهلا، طمنا عليك، كيف الأمور؟
3: الحمد لله طيبين نشكر الله.
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: اللي أعرفه يعني أنه الجمعية العمانية للفلك والفضاء هو تم تغيير مسماها، صحيح؟
3: بالضبط نعم.
2: قبل إيش كان؟
3: سابقا كانت الجمعية العمانية، الجمعية الفلكية العمانية اللي هي تأسست في سنة 2008، وفي عام 2024 تم تغييرها إلى الجمعية العمانية للفلك والفضاء.
2: إيش سبب يعني التغيير هذا؟
3: والله السبب هو مواكبة التطورات الحالية وتطلعات أو مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي هو جعل الاقتصاد يكون من ضمنه هو الاقتصاد المعرفي، ويكون الفضاء من ضمن هذا التوجه.
2: ممتاز. يعني لو شوي يعني نعود بالذاكرة إلى الوراء، إيش السبب يعني، أو خلينا نقول كيف كانت اللبنة الأساسية اللي خلتكم فعليا تبدون توضعون حجر الأساس اللي يعني تصميم هذا الكيان؟
3: هو في يعني تصميم أو كان وجود أو إنشاء الجمعية كان عبارة عن طريق عن مجموعة من الهواة والأكاديميين والمهتمين بعلم الفلك والفضاء، من خلالها تم إنشاء الجمعية العمانية، الجمعية الفلكية العمانية. كان الهدف منها أنها تجمع المختصين والمهتمين بعلم الفلك والفضاء وما تحتوي هذه العلوم كتراث فلكي، كتصوير، كرصد أجرام سماوية، رصد أهلة. هذا في عام 2008، وبعدها جمعت هذه الجمعية الهواة والمهتمين وحدت جهودهم وإلى ما نراه اليوم من الجمعية العمانية للفلك والفضاء.
2: جميل. يعني بما أنه ما شاء الله اليوم الجمعية يعني تمتلك نخبة من الهواة، فخبرني من هم الأعضاء الموجودين يعني في هذه الجمعية؟
3: الجمعية هي فيها تقريبا من كل المشارب أو التخصصات، فهي ما يعني تستقطب نوع معين أو مختصين بالفلك. وكما تعرفوا يعني أصلاً علم الفلك هو من العلوم اللي الجميع يقدر يمارسه والجميع يلاحظه في حياته اليومية، وهو علم من أولى العلوم اللي تعلمها الإنسان منذ وصوله ووجوده في الأرض. أولاً لمعرفة الاتجاهات، ثانياً لتحديد المواقيت، فكان هو هذه بداية علم الفلك. اليوم الفلك يشمل مثلا الفيزياء الفلكية، التصوير الفلكي، التراث الفلكي، الأرصاد الفلكية، الفضاء. والفضاء يشمل معظم مناحي الحياة اللي اليوم احنا نشاهدها مثل الاتصالات، الهندسة، الكثير يعني. فلذلك علم الفلك أو يستقطب الجميع، الجمعية أعضاها من كل مشارب، الأطفال أو كانوا الكبار.
2: ما شاء الله عندكم أطفال بعيد؟
3: الأطفال يكونوا تحت يعني أوصيائهم ولي الأمر، لأن هم يعني هم الجيل اللي يكونوا بيخلقوا المستقبل، أو هم يعني المستقبل، فإحنا لازم نهتم بهذا الجيل على أساس أن نخلق فيهم حب والشغف في الفلك، وفي المستقبل إن شاء الله يكونوا هم بإمكان الجيل السابق.
2: ممتاز. يعني أنا على طاري هذا الموضوع أذكر في مرة من المرات كانت في عندنا تغطية في الشرقية، فكنا نزور المتاحف والأشياء اللي موجودة هناك. يعني من ضمن الأشياء الحلوة اللي كلمنا عنها أحد هو قبطان سابق قديم، ويعني صور ما شاء الله معروفة بيعني بالربابنا عليك نور. فكان يخبرنا يقولنا أنه نحن سابقا ما كان معنا بوصلة، ما كان يعني ما كنا نعرف التواقيت، فسبحان الله بس بمجرد يعني رؤيتهم للنجوم يعرفون الاتجاهات، وحتى في بعض الأحيان يعني أنا ما أذكر وايد كلامه، بس كان يقول إنه مثلا إذا صار مثلا غيم أو شيء واختفت يعني النجوم من السماء، ما أدري إيش كان الشيء الآخر اللي يسوونه، أعتقد تجاه الريح ولا إيش بالضبط. فهذا يعني يوضح لنا قديش إنه كان موضوع يعني الموضوع يعني قديم جدا جدا جدا ولا يعني مهتمين ما شاء الله فيه،
3: خاصة اللي هم يروحوا في هذه الأماكن اللي هم في السفر في الصحاري في البحر، وكان ما لفقت لمعرفة اتجاهات مثلا الأربعة، كذلك حتى في مثلا اللي هي ضربات البحر اللي تقصد بها اللي هي العواصف، يلها مواسم فهم يعرفوها، لكن العلم الحديث أطرها حاليا في المرحلة الانتقالية بين الفصول، بين الفصل يعني من مرحلة انتقالية من الشتاء إلى الصيف أو من الصيف إلى الشتاء يعني، لكن هؤلاء الربابنة أطروها من خلال معرفتها وسميوها مثلا من خلال ظهور أسماء نجوم الحيمر،
2: أيوة
3: ضربة الكوي يعني أيوة، فكان يعني علم الفلك ضروري جدا لهؤلاء الربابنة وحتى الصيادين والمزارعين، وكذلك لو قلنا حتى المزارعين يستخدمون في الأفلاق اللي هو تسمى الحاض البادة أو المحاضر اللي هي مثل العمود ويكون عليها في النهار وبالليل يستخدمون النجوم، فعلم الفلك يستخدم بشكل كبير في كثير من نواحي الحياة سابقا، وحاليا تقنيات اللي استخدموها في الفضاء تستخدم كذلك في حياتنا اليومية.
2: أنا ما أدري ليش وايد أحس يعني متعة لما أسمع مثل هذه المواضيع، وخصوصا يعني من مختصين وأشخاص يعني ما شاء الله يعني كان لهم دراسة وعلم جدا كبير في هذا الجانب. أما اليوم كذلك يعني نحن بنعرف من خلالك أستاذ إبراهيم، يعني هل من الممكن مثلا زيارة الجمعية أيضا بالنسبة للهواة؟ يعني هل من الممكن هم يكونون جزء من هذه الجمعية مثلا؟
3: أكيد أكيد، هو الجمعية قائمة على هواة ومتطوعين، الجمعية ويعني عدد أعضائها أكثر من 100 شخص اللي هم الذكور والإناث، ومثل ما ذكرت أو قلت لك هي تطوعية وهي تمثل الذراع المجتمعي للفلك والفضاء في سلطنة عمان. زيارتها أكيد يعني هي موجودة، ومن غير أن هي الجمعية تنزل بنفسها للوسط المجتمعي من خلال فعالياتها، فعاليات الرصد من أو في الإعلام من خلال نشرين منشوراتها، يعني الجمعية ما يكفي أن ما زيارتها فقط، هي مسموحة لزيارتها، لكن هي أصلا تخرج للمجتمع في تواجد المناطق المجتمعية أو في أماكن ثانية للرصد للتحري ومن هذا القبيل.
2: ممتاز، يعني اليوم نقدر نعرف أن فعليا الجمعية يعني تمتلك فرق عمل تخصصية داخل الجمعية، مثلا تصوير فلكي، رصد الأهل، هذا موجودين؟
3: نعم، معنا يعني لجان مثلا للتراث اللي مهتمة بالتراث الفلكي اللي هم مثلا حابين التراث الفلكي، وفي التصوير والرصد الفلكي، في لجان في نفس الشيء التواصل المجتمعي خدمة المجتمع، الدراسات والأبحاث، لأن أضفنا يعني وعرينا اهتمام للأبحاث العلمية، وكذلك اللي هي تكون اللجان مثل شؤون الأعضاء اللي هي تنمي مواهب الأعضاء، بعضهم عندهم موهبة ولكن هو يفتقد للمعرفة، وفي بعض الأعضاء عندهم المعرفة ولكن عنده الشغف ويحب ينقل هذه المعرفة، فيكون تنسيق من خلال الجمعية لنقل المعارف بين الأعضاء وإكساب المجتمع بهذه المعارف.
2: يعني يكونون مثلا هواة أو يعني أو عندهم اهتمام في جانب مثلا الفلك، الفضاء، رؤية النجوم، هاي الجانب صحيح؟
3: بالضبط نعم. بعضهم يعني سبحان الله، لأن اللي بيبدأ يحب الفلك وأول ما يخرج إلى الصحراء يعني ويشوف النجوم، يشوف هذه المناظر. أنا أذكر كمثال مثلا يعني إحنا نسوي مخيم فلكي عائلي في جبل شمس،
2: حلو،
3: وتقريبا يعني كان قبل 3 أسابيع اختتمنا النسخة رقم 17،
2: ما شاء الله.
3: بعض العوائل يشاركوا معنا المرة الخامسة، فهم يقول ما يملوا، بس مجرد أن قضاء ليلة تحت النجوم، يكون هم من مدن أو قليلا أو نادرا يشوفوا السماء بذلك الوضوح، يشوفوا النجوم، فيكون هذه فرصة لهم للاسترخاء ومشاهدة النجوم، مشاهدة الكواكب، فوهات القمر، استخدام تلسكوبات.
2: صحيح، يكون في تلسكوبات.
3: نعم،
2: ممتاز.
3: ولو أن بعض الفعاليات تكون متكررة لكن ما زالوا يحضروا سنويا، هذه الفعاليات.
2: ممتاز والله، يعني شيء جدا جميل. أنا أذكر حتى في أحد الشركات اللي خاصة بالكامبينج وبالهايكينج كانت تنظم رحلات لجبل شمس فقط لرؤية النجوم.
3: بالضبط صحيح.
2: أيوة، فأنا للأمانة كنت في أحد الرحلات يعني الخاصة بالنساء، كنت خلاص عزم تام أني ودي أروح أبي أشوف السماء وهي صافية، لأن فعليا ما نقدر نحن يعني نشوف هذيك يعني هذاك الوضوح في السماء أو أن نشوف النجوم بذاك الوضوح، فكانت فرصة بس ما صار
3: لكن ان شاء الله بتصير او في فعاليات الجمعيه ان شاء الله
2: ان شاء الله باذن الله. اكيد يعني نحن راح نكون يعني متابعين ايضا لفعاليات الجمعيه. مستمعينا نروح وياكم الى فصل سريع وبعدها نرجع نكمل في حوارنا مع ضيفنا.
4: أدفنشر آيلند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: صيفكم مع هلا
4: على هلا FM.
5: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. وأيضا مكملين ومستمرين في حوارنا مع ضيفنا أستاذ إبراهيم. يعني وكما نعلم أن اليوم تشهد أو شهدت أيضا الجمعية تحول كبير، قربنا أكثر من توسع نطاق الأنشطة وزيادة أيضا الشراكات. يعني هل اليوم الجمعية مثلا تمتلك شراكات عالمية أم فقط في النطاق المحلي؟
1: الجمعية عندها شراكات عالمية بحكم أن لتوسعه الخبرات، ولان الفلك او الفضاء يعني مشروع عالمي وليس مشروع يعني محلي، والتبادل المعلومات، وكذلك مع الشراكات المحليه اللي هي مع مؤسسات المجتمع المدني او كذلك مع المدارس والجامعات، طلبه الجامعات وبعض المؤسسات الحكوميه اللي هي اصلا مهتمه بهذا المجال، مثلا دائره الشؤون الفلكيه، وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه، وزارة التراث والسياحة، كذلك مثلا مكاتب المحافظين. في حال أن احنا نكون أو الجمعية تنظم فعاليات في المحافظات، كذلك الكليات اللي هي تركز عليها الجمعية اللي هي فيها شباب، اللي قول يعني هم شباب المستقبل، هم اللبنة اللي بيكونوا بعدين يبنيوا المستقبل، هم الجيل الواعد. فالجمعية تركز على مثل هذه الكليات لإنشاء نوادي فلكية في الجمعيات، في العفوا هذه الجامعات. فالشراكات متعددة في الجمعية.
0: جميل، ممتاز. طيب يعني أيضا أعتقد أن في عندكم أنتوا برامج يعني خاصة لاكتشاف الكويكبات مثلا والأبحاث في سلطنة عمان، صحيح؟
1: هو هذا برنامج عالمي شاركت فيه الجمعية العمانية للفلك والفضاء، من خلال يعني تحليل بيانات بعض المراصد المتخصصة في تتبع أو في تصوير هذه الأجرام السماوية. والحمد لله يعني تمكن أعضاء من الجمعية في اكتشاف 3 كويكبات
0: ما شاء الله،
1: وتم تسجيلها. سابقا ما كانت مسجلة، كانت مجهولة، وأعطيوها يعني وحفظها في قاعدة بيانات الكويكبات، وتم تسجيلها يعني باسم سلطنة عمان، الجمعية العمانية الفلك والفضاء.
0: يعني ما أدري، أحس يعني أنا شوي بسأل من باب الفضول، خبرني كيف يتم مثلا اكتشاف هذه الكويكبات؟ يعني هل مثلا تحطون تلسكوب وتظلون يعني تتابعون الفضاء بشكل مستمر لبين ما يتبين لكم شيء معين؟
1: لا، هو في عدة شراكة بين وكالة ناسا وبعض الجامعات، عندهم بيانات مفتوحة، وصعب أن هذه الجامعة هي تحل الكل أو موظفيها يحللوا كل هذه البيانات.
0: حلو.
1: فلما تكون هذه التلسكوبات موجهة إلى السماء، في الآلاف الأجرام السماوية، بعضها تم توثيقه وبعضها غير موثق، وبعضها أصلا ضيف على أو جار للنظام الشمسي، فكانت جديدة وزائر جديد. فهذه الكلية وهذه الجامعة بالتعاون مع ناسا يطرحوا هذه البيانات للجمهور أو للهواة لتحليل هذه البيانات، ومن خلالها يستطيعوا يعني يستخرجوا وش هن الكويكبات الجديدة وإيش هي عبارة أو اللي مسجلة وغير مسجلة. فمن خلال تحليل هذه البيانات يعني مقدرتهم أنهم يعرفوا الكويكب اللي لم يتم تسجيله، فيتم هم يعني هم اللي يسجلوه ويرفقوا للجامعة، وبعدين يتم تأكيد هذا ثم يسجل باسم الشخص والدولة اللي تم اكتشافها من خلاله.
0: حلو. يعني على حسب ما فهمت ان البيانات او هذه يعني المعلومات او المعلومات يعني تطرح للجميع، تمام؟
1: نعم.
0: والجميع له حرية يعني المشاركة فيها.
1: بالضبط، اللي هي اللي عندهم شراكات مع ناسا، وليس يعني الجميع، اللي هي المؤسسات او الجمعيات اللي عندها شراكات مع ناسا هي اللي تستطيع انها تدخل في هذا في هذه البرامج ويعطوها البيانات لتحليلها. البيانات عدد كبير، فيكون على مستوى العالم يتم تجميع هذه البيانات، اختاروا فتره لتحليلها ومحاوله يعني اكتشاف ويش الموجود منها المكتشف وغير مكتشف.
0: وحتى هناك ايضا يعني افراد من ممكن هم يكونون يعني يشاركون؟
1: نعم، ممكن من خلال جمعيات او مثلا في داخل السلطنه من خلال الجمعيه العمانيه للفلك والفضاء، او مثلا من خلال مؤسسه ارتبطت مع وكاله ناسا، او من خلال ارتباطهم مع هذا البرنامج. يمكن الأفراد أنهم ينضموا في هذا البرنامج.
0: حلو. أنا يعني من أحد الأشياء الغريبة يلي سمعتها ومرت علي قبل فترة أنه في مؤسسة بإمكانها أنها تسجل يعني تدفع مبلغ وقدرة وهذه المؤسسة تسجل النجمة باسمك. يعني أنت تدفع مبلغ وقدرة وهذه المؤسسة يعني كأنك تشتري أنت نجمة من السماء.
1: هو ما تشتري يكون ملكك، ولكن تكريما للمكتشف اللي اكتشف هذا النجم أو الكويكب أو القرم السماوي، بإمكانه أن يسجله، مثلا يختار في العادة أول ثلاث حروف من اسمه أو أي شيء اللي فيكون، وكذلك يرمز للدولة اللي هو اكتشفها منه. مثلا من سلطنة عمان يكون بهذه الطريقة، أما ما بيكون ملكه أصلا. يعني إحنا لو نجي نشوف الواقع إلى اليوم الإنسان يواجه صعوبة كبيرة ومكلفة جدا أنه يروح إلى أقرب قار لنا اللي هو القمر، فما بالك المريخ، فما بالك هذه الكويكبات أو النجوم اللي هي تبعد عنا آلاف السنين الضوئية. بس مجرد أنه يكون اسم تكريم للمكتشف.
0: هذا بالنسبة للمكتشف، لكن أنا اللي شفته هو يعني مش مكتشف، هو شخص يقدر أنه يشتري نجمة حق شخص آخر. فحتى في أحد يعني ما أدري إذا مر عليك مرة يعني إنه في أحد الأشخاص راح اشترى نجمة لشخص يعز عليه، فذاك الشخص إنه انصدم إنه أوه شار لي نجمة باسمي، إنه كيف يعني شار لك نجمة؟ هو النجوم في السماء ملك للجميع، يعني فهمت كيف؟
1: أيوة.
0: فما أدري يعني هل هذه أمور البعض صار يستخدمها لأجل مثلا كسب فلوس أو يعني وهم شراء وهم أو إيش بالضبط؟ بس هل يعني ما له صحة هالكلام؟ صحيح
1: صحيح ما له صحة، هو ممكن شراء وهم، ولكن يكون تسمية النجوم والكويكبات من خلال اتحاد دولي الفلك والفضاء. وهذا بس مجرد أنه مثلا قلها أنا أعطيتك اسم مثل ما قلتي شراء وهم.
0: حلو. نعم. ممتاز. يعني ركزوا، يعني لا تنقطعوا عن مثل هاي الأمور. تمام. طيب أيضا أستاذ إبراهيم، يعني هل اليوم الفلك مجرد هواية أم علم يخدع التنمية؟
1: لا، الفلك ليس مجرد هواية، هو هواية وكذلك علم، وأيضا صار من ضمن الاقتصاد المعرفي، وصار الفلك يستخدم في معظم نواحي الحياة مثل ما ذكرت. يعني إحنا لو نشوف أبسط شيء اللي هن الهواتف النقالة، فيها نظام الجي بي اس. هذا نظام الجي بي اس اصلا يعني تم اكتشاف هذا النظام ليساعد الانسان على التغلب على التحديات اللي كانت تواجهه لما يرسل مركبات الى الفضاء، وكذلك لما يحاول ان يكشف الفضاء، كذلك في التصوير الفلكي، في تصوير نفس الشيء التلسكوبات الفضائيه. في أشياء كثير اكتشفها وصار الإنسان يستخدمها في حياته اليومية. مثلا هذا اللي هي المستشعر اللي في الكاميرات، هذا نفس الشيء كان في الأصل هم الإنسان اكتشفه لتصوير النجوم السدم البعيدة، وتم يعني رفع دقة هذه المستشعرات حتى يتمكن من رؤية هذه، وصار استخدمها في الحياة اليومية. جهاز الرنين المغناطيسي نفس الشيء، في الأصل هو فكرة استخدامه للفضاء. أي تحدي كان يواجه الإنسان واكتشف أو تغلب عليه، في الأخير يجي يستخدمه في الحياة اليومية. فهو ليس يعني ترف وليس بس فقط هواية ومعرفة، إنما هو علم اقتصادي. ومن يملك رجل أو يعني قدم في الفضاء فهو من لا يملك قدم في الفضاء لا يملك قدم في الأرض.
0: ممتاز. نعم. جميل. إذا مستمعين نطلع وياكم فاصل ساعتنا الأخير، وبعدها نرجع نكمل معاكم في حوارنا.
2: على 104.8 هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: 5G الانترنت المنزلي من أريدو. استمتع بانترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي ان سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي؟ ها أنا دليكم، بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: في الباطنة على 101.3 و102.7.
9: هلا أف أم،
8: مزاجك بالعربي.
10: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
11: صيفكم مع هلا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، مكملين ومستمرين معاكم. طبعا في خلينا نقول الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله كذا رح نكمل وياكم في ساعتنا الثانية. ولكن نرجع لحوارنا، خلنا شوي أستاذ إبراهيم يعني نتكلم بالأشياء اللي دردشنا فيها تحت الهواء. أنا كنت أقول لأستاذ إبراهيم إنه من ضمن الأشياء اللي صرنا نسمعها

0: بالضبط.
1: ممتاز. وكان يعني صاروخ وكذا وكل الأمور تمام؟
0: أمور نعم تمام. كان في صاروخ لأن والصاروخ في كبسولة أكيد. أيوة. فهو بينطلق الصاروخ وبتنزل أجزاء الصاروخ اللي هي خلاص من يطلع خارج الفضاء ما يحتاج للصاروخ لأنه ما في جاذبية.
1: أيوة.
0: فبيأخذ الدوران حول الأرض واللي هو في الفضاء عاد بيستخدم الطاقة الكامنة وبعدها ينزل إلى الأرض من خلال الكبسولة. أول ما توصل الأرض فيها مظلات تفتح المظلات وينزل ببطء وخلاص يعني خلصت رحلة التسلق.
1: يعني تقريبا كم خذ المدة؟
0: هو تقريبا أنه توقع أنه يمكن يومين.
1: آه والله؟
0: أيوة.
1: توقعت بتقولي سنوات؟
0: لا لا لا لا لا لأن الفضاء ما يعتبر يعني الغلاف الجوي. محطة الفضاء الدولية ارتفاعها 450 كيلو. أيوة. فهو كان الهدف أنه يعيش تجربة يطلع من الغلاف الجوي يعيش في مكان خارج من الجاذبية الأرضية في انعدام الجاذبية يجرب كيف هم رجال الفضاء يعيشوا يشوف الأرض من السماء جمال الأرض من السماء يشوف الكون من خارج الغلاف الجوي يكون لونه غير ما يشوف السماء زرقاء ما في غلاف جوي. هذه هي كانت أو يكون حتى قريب مثلا من القمر. هذه كانت هدف الرحلة.
1: جميل.
0: نعم.
1: طبعا ما أدري يعني لو كان المجال مفتوح كان كلنا ودنا نجرب هاي يعني هذا أو إن نعيش هذه التجربة. بس بما أنهم هم يعني خذوا منا ملايين لأنه في الأول والأخير استخدم صاروخ ف يعني الأجزاء اللي طاحت أول وتالي فأنا أقدر أقول إنه عاش تجربة جدا رائعة في حياته
0: وراح
1: يذكر مستحيل وحتى أي فعليا وحتى راح يورثها لأبنائه أحفاده أحفاده أحفاده فتجربة حلوة. تمام. اليوم أيضا يعني أستاذ إبراهيم نبي نتعرف على أهمية النجوم في الثقافة العمانية وكيف ارتبط الفلك بالملاحة وأيضا ما هو دور الفلك في الزراعة والأفلاج ومواسم الأمطار. نحن تكلمنا في هذا الموضوع في البداية ولكن شوي نبي نسهب بشكل أكثر.
0: نعم. النجوم أنا مثل ما ذكرنا يعني سابقا في البداية أنه أول علم تعلم الإنسان لما وصل إلى الأرض اللي هو علم الفلك تقريبا. لمعرفة الاتجاهات وكذلك لمعرفة المواقيت. فالإنسان العماني واللي هم كانوا معروف تاريخيا أن العمانيين كانوا أسود أو كانوا مسيطرين على البحار. فأكيد هذه السيطرة لن تكون يعني من فراغ وإنما من خلال معرفة أولا بالبحار ومن خلال علم الفلك اللي هو كان يوجههم لهذه السواحل ومواسمها وكذلك معرفة مواقيت اللي هي تكون فيها البحار أو البحر غير مهيئ للنزول. مثلا إذا قلنا إحنا يعني السفر إلى السواحل الأفريقية شمال أفريقيا مثلا يعتبر في الصيف أو 93 يوم غير مناسب ولأن بسبب أنه هو كان يستخدم ما يستخدم محركات وإنما على الرياح فالرياح الموسمية تكون العكس فتكون السفر بالاتجاه المعاكس ما يكون إلى يعني من زنجبار أو من سواحل شرق أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية وفي الشتاء يكون العكس. كذلك مثلا نقول إحنا في الزراعة استخدموا العمانيين لمعرفة مواسم الزراعة واللي هي تسمى الدرر وفي مؤلفات لبعض العمانيين عن مواسم هذه الدرر متى يتم زراعة كل مثلا فسيلة من فسائل النخيل أو مثلا نوع من أنواع المزروعات الموسمية وما هي الأوقات المناسبة. وكذلك نفس الشيء في معرفة مواقيت الأفلاج حسب ما تكون مثلا الحاضرة أو البادة اللي هو معروف وبعضها اندثرت اللي عبارة عن عمود يستخدم في النهار وفي الليل على النجوم مطالع النجوم يستخدم ويختلف من منطقة لمنطقة حسب ثقافة هذه المنطقة. بعضهم يستخدموا 24 نجم بعضهم 30 نجم 32 نجم حسب التراث أو الثقافة المحلية لكل بلدة أو منطقة.
1: ممتاز. طيب. نعم. أيضا يعني من خلال وجودكم في الجمعية أستاذ إبراهيم يعني هل هناك بعض المعلومات الفلكية الخاطئة اللي رصدتوها؟
0: نعم. كثير
1: مثل
0: يعني
1: مثل إيش؟
0: يعني مثلا في 2019

0: 2014 كان خسوف كلي للقمر. لا كان كسوف كلي للشمس أو حلقي في 2019 في 2020. والجمعية استعدت استعداد كبير لتنظيم وللرصد وكذا. فكان الكثير من الإشاعات المغلوطة اللي هم يفكروا أن أشعة الشمس في الكسوف ضارة كذلك.
1: أي صحيح. أيوة
0: أيوة يعني الناس. وأصلا هي الشمس في كل الأوقات ضارة النظر إليها مباشرة، لكن في وقت الكسوف الإنسان يكون عنده فضول أن يشوف كيف شكل الشمس.
1: أيوة.
0: أو قرص الشمس وهو جزء منه ناقص، فهنا يكون يعني الخطر إلا باستخدام النظارات الشمسية. كذلك في حال أنهم شافوا أي ظاهرة فلكية يقول لا هذه ربطوها ممكن أن بتقينا زلازل بتقينا براكين. مثلا شافوا مذنب، بعضهم كان يعتقد بهذا الشيء. حتى في موضوع التنجيم كان كثير من المعتقدات، وعلم الفلك كان يحارب هذه المعتقدات الخاطئة، أن من ولد في شهر كذا فهو في برج كذا فهو يكون يعني أسبوع سعد مثلا، ولكن بيكون كذا. يعني الكثير من هذه المغالطات. وممكن نقول إحنا من أكثر العلوم اللي هي يعني ارتبطت بهذه الأشياء الشعوذة وكذا كان علم الفلك.
1: أيوة.
0: لكن علم الفلك يحارب هذه، يحاول أن يصححها ويبسطها وأسبابها وكيف حدوثها، وأن هذه مجرد ظواهر وما تأثر على الإنسان وما تأثر في معيشته أو في الطقس بشكل عام أو المناخ.
1: هذا نفس موضوع الأبراج صحيح؟
0: بالضبط. نعم.
1: هي إن البرج الفلاني شخصيته كذا، البرج يعني في هذه الأيام راح يصير له كذا، أو راح تكون نفسيته متقلبة حالة المزاجية، فالموضوع مرتبط أحس يعني ببعضه.
0: بالضبط. هذه من أكثر يعني الأشياء اللي هي حتى من قديم، خاصة علم التنجيم من أقدم العلوم، يعني حتى من قبل الميلاد علم التنجيم كان موجود وأثر في يعني في المجتمعات بشكل كبير. فكان المنجم مقرب من السلطة سابقا، فهو اللي غذى بشكل كبير، لأن يعني بسبب الجهل. وحتى الحضارات القديمة اللي هم السامريين والبابليين وكذلك نفس الشيء الفراعنة استعانوا كثير بعلم الفلك، هو مزق أو كان ممزوق بالتنجيم. فكانوا يدفعوا وكان مقربين هؤلاء المنجمين على أساس أنه بيعطي أمل للحاكم أو للملك يعني بأشياء تسعده، بيستشرف له المستقبل وإيش بيكون. ولذلك كان يعني انتعش هذا العلم.
1: إيه عادي ويلا ويقول له شيء سلبي راح يصير له.
0: فهو ما بيقول شيء سلبي.
1: أكيد كل الأشياء الزينة راح يقولها. إذن مستمعينا نحن مكملين وياكم، بس ندخل على ساعتنا الثانية وبعدها نرجع وياكم. ها في أحد يؤمن بالأبراج وكلام الأبراج ولا لا؟
2: باقي ساعتين على برنامج هلك.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: لكل الناس. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. انتقلنا وياكم في ساعتنا الثانيه، فللي شاركونا الاستماع في هذه الساعه خلوني بس ارجع ويعني اعرفكم على ضيف حلقتنا لليوم، الاستاذ ابراهيم بن محمد المحروقي، نائب رئيس مجلس اداره الجمعيه العمانيه للفلك والفضاء. كثير امور حلوه ناقشناها اليوم، وايضا لا يزال هناك المزيد. تمام، نرجع وياك أستاذ إبراهيم اليوم. يعني أيضا نبي نعرف يعني ما هو الدور الندوة الوطنية لتوثيق الموروث الفلك العماني في تعريف الأجيال بهذا الموروث اللي صار لسنين وبنين ولا يزال إلى الآن أيضا موجود.
5: طبعا هو الموروث الفلكي عبارة عن موروث ومعارف شفهية تختلف من منطقة لمنطقة. هذه معارف شفهية يتنقلها الأجيال جيل بعد جيل، لكن في الفترة الأخيرة طبعا ما صار الاعتماد عليها، صار مثلا في الاتجاهات في استخدموا الأشياء الحديثة، GPS، المواقيت الدقيقة. فلذلك صارت هذه العلوم أو هذا الموروث الفلكي والمعارف صارت تندثر بموت أصحابها، وهو لم يكن يعني معارف مكتوبة أو مخطوطة يعني تكون باقية للأجيال القادمة. أيوة. فكانت هذه الندوة تجمع هذا الموروث وتمحيصه ليكون يعني ما كل الموروث الفلكي صالح للتوثيق. بمعنى أن بعض الموروثات الفلكية تكون مائلة مثلا للتنجيم، فهذه ما تعتبر يعني موروث فلكي، وهذا يحاول أن يكون تبعد. ولكن يتم توثيق الموروث الفلكي اللي هو قائم على أسس يعني ومعارف فلكية، وكان هو هذا الهدف من الندوة، توثيق الموروث الفلكي حفاظا عليه من الاندثار. مع أن الكثير يعني من كبار السن والعارفين وهذه سنة الحياة أنهم يتوفوا، فتبقى إشكالية أن ما تم توثيق معارفهم وعلمهم. وهذا علم يعني مهم للبناء عليه ومعرفته وكذلك مقارنته بين مناطق أخرى في عمان. هو ليس بس مجرد معرفة، ولكن ترى في عمان عدة مناطق وعدة ثقافات، وكل ثقافة وكل منطقة ويش تسمي هذا النجم فيختلف مسمياتهم، كذلك مطالعها تختلف. فلذلك هذه جات الضرورة الملحة لتوثيق الموروث بمسمياته بمواسمه.
4: هذا في 2008 انتوا بديتوا يعني توثقون صح؟
5: هذه الندوة كانت قبل سنتين في 2005، لو بتكون في 2024 في أواخر 2024.
4: طيب ليش يعني ما تم توثيق يعني هذا الموروث وهذا العلم سابقا قبل اندثاره من يعني من قبل أصحابه؟
5: هو يعني هناك عدة معتقدات. مثلا بعض البحارة قبل ذكرتيهم اللي يستخدموا هذا سابقا في بعض المناطق، أن أو من العادات إذا توفى هذا البحار أو الربان ربان السفينة ترمى كل الكتب اللي كان ألفها، هذه من معتقدات القديم، فهذه اللي يعني تعتبر قاصمة لهذا التوثيق سابقا. حاليا يحتاج هذا يعني جهود كبير، عارفين يتم نقله شفهيا إلى كتابيا، ومن ثم تكون شراكات مع أكاديميين متخصصين لتمحيص هذه البيانات والمعلومات ومن ثم توثيقها.
4: طيب ليش ينرمي؟
5: هي هذه معتقدات أن قديمة أن الربان بعد ما يتوفى يرمي كل في البحر، ترمى كل مخطوطاته وكل معارفة عن البحر، فلذلك في مخطوطات يعني ثمينة مفقودة بشكل أيوة يعني للأسف. يعني
4: ليش ما ورثها؟ ليش رموها؟
5: هم توارثوا هذا المعتقد أو العادة أن ترمى.
4: أنا متأكدة اللي رمى أشياء جدا ثمينة.
5: بالضبط، شيء ثمين جدا وكان ممكن نبني عليه، وهو مخطوط ويعتبر يعني يعني قابل للتمحيص، ويعني حتى هو أصلا مخطوط، فمن المؤسف أنه يرمى أو أنه يضيع.
4: والله أنا يعني توقعت أنك تقولي ورثه بس مش ينرمي، هذا شيء جديد.
5: نعم، لذلك كان من الأشياء الملحة أن يتم نقل هذا الموروث من شفهيا إلى كتابيا ويوثق.
4: تمام. اليوم أنتوا أيضا كجمعية أستاذ إبراهيم، يعني نبي نعرف إيش هي أغلب التحديات اللي مريتوا فيها ولا تزالوا إلى الآن تمرون فيها؟
5: هي كتحديات طبعا بما أن الجمعية تطوعية، هو الدعم يعني المادي هو أكثر التحديات، ولكن بما أن الجمعية قائمة على متطوعين، هؤلاء المتطوعين معظمهم عندهم الشغف الكبير في بناء واستمرارية الجمعية أو استمرارية هذا يعني العلم، هم حابين بشكل كبير. مثلا الأعضاء يعني نحصل بعض الأعضاء من التأسيس لليوم موجودين في الجمعية، وبعضهم يتقاعدوا وهم ما زالوا في الجمعية
4: ما شاء الله.
5: مثلا هو طلع أو مثلا في فعالية رسم فجاء طفل وشاف القمر، فردت فعل ذاك الطفل تخليني أنا مثلا أحب أنك أو كل يوم أسعى أني أروح أماكن ثانية أخلي الجميع يشوف، لأن ردت فعلهم لما شاف القمر بوضوح أو حلقات كوكب زحل أو أقمار المشتري، يعني كأنه ينبهر بشكل كبير أو يشوف ردت فعلهم، فهذا تخلي الشخص أنه هو يستمر ويصر على أنه يستمر ويبني هذا الشغف والحب للفلك لدى الجيل القادم. هذه يعني من الأشياء اللي هم تخلي الأعضاء مستمرين في الجمعية وأنهم يوصلوا رسالتهم رغم التحديات. هذه تحديات، لكن رغم وجود تحديات معناته أن هناك إصرار لدى الأعضاء لدى إدارة الجمعية أن يكون الفلك متاح للجميع.
4: حلو، يعني أحس حتى أنا لو مثلا شفت هذا الموضوع أكيد راح أنبهر وراح يكون في عندي تطلع ورغبة أني أنا أشوف أكثر وأكثر وأعرف، يعني أنا أعرف حس الفضول لما يشتغل، كيف مجرد ما أنك تشوف حاجة تعرف إيش الأسباب، طيب إيش هذا، كيف صار كذا وأول وتالي، فمن رؤية صورة واحدة يتولد في الذهن مليون سؤال وسؤال، فهني يبدأ حب البحث وتطلع للبحث إنك كيف الطريقة اللي صارت، وبالأخص الأطفال.
5: بالأخص الأطفال، وهذا هو أصلاً اللي تسعى له الجمعية. من أهدافها نشر المعرفة عند في المجتمع العماني وإيصال الصورة الصحيحة لتساؤلات الأطفال أو اللي هم مهتمين أو اللي حابين في هذا المجال علم الفلك. فهذا يعني تحدي، لكن تحدي مع شغف واللي يخليهم أنهم يستمروا.
4: جميل. أصغر عمر طفل معاكم كم عمره تقريبا؟
5: والله في مثلا في المخيم الفلكي العائلي معنا أحد المنظمين الله يذكره بالخير يجيب عائلته دائما، حتى أطفال الصغار يعني كما أقول لك يعني يمكن أعمارهم قبل المدرسة خلاص هم حابين.
4: ما شاء الله
5: حابين دائما يحضروا فعاليات الجمعية، يعرفوا وش هذا، كوكب ولا نجم، بعض الأطفال أيوه يعرفوا مسمياته، يعرفوا يميزوا بين الكوكب اللي فيه حلقات وبين الكوكب اللي فيه ألوان، يعني مثلا زحل والمشتري هن اللي يكون أكثر فيهن الجمالية في الرصد، لأنهم فيهن ملامح وفيهن ظواهر، وهن ممكن أن نحن يعني شوف الفرق فيهن.
4: تشوفون من خلال تلسكوب؟
5: من خلال تلسكوبات. نعم.
4: الله منظر يعني أنا ياسا أتخيل الحين الوضع كيف. طيب ليش يعني ليش ما تنظمون أستاذ كذا رحلات اللي وده إنه يكون موجود يعني بين فترة وفترة مثلا؟ ما أدري يعني أحس حلو الموضوع.
5: هو حاليا من خلال ملاحظتنا أن توجه للسياحة الفلكية بشكل كبير حتى من خلال المؤسسات الحكومية. وفي بعض الرحلات تجينا دعوات لمشاركة في مثل ما ذكرت أنت سابقا أن في مثلا هايكينج أو شيء وفي مسار أو في أماكن مظلمة فيشارك فريق من الجمعية في الرصد بعض الأحيان، لكن مثل المخيم الفلكي العائلي هذا كامل للفعاليات الفلكية. لكن ما زلنا مستمرين وفي شهريا نسوي فعالية رصد، نختار يوم مناسب للرصد كان الكواكب أو الكواكب والقمر، نختار أي منطقة. ممكن في الصيف نختار أماكن شوي بعيدة مثلا في جبل شمس أجواء باردة في المخيم الفلكي العالي، بيبرد بعد فترة بعد الجو، وإن شاء الله بيكون شهريا في مسقط.
4: ممتاز.
5: بإذن الله تعالى. والمناطق اللي هي فيها أعضاء يستخدم المراصد الفلكية في الجامعات نفس الشيء، في المدارس يكون في فعالية رصد.
4: طيب هل هناك يعني مثلا مواقع معينة يتم من خلالها رصد مثلا هذا النجوم وهذا الكويكبات، أم أن عادي أي مكان أنت تقدر تشوف من خلاله؟
5: هو يعتمد على وش إحنا نريد نرصد، فلو كان مثلا نرصد القمر ممكن حتى من وسط المدينة بحجم كبرى وتلو الضوء ما يأثر بشكل كبير بس في فارق. أما إذا كان السدم هذا السدم تحتاج إلى أماكن بعيدة عن التلو الضوئي، وأفضل أماكن تكون اللي هي مرتفعة مثل في جبل الشمس، كذلك محمية أضواء الحاجة الغربي أو محمية النجوم في جبل الشمس بسبب الارتفاع، وسمك الغلاف الجوي يكون أقل والغبار يكون أقل والسماء صافية وبعيدة عن التلو الضوئي، فيكون يعني فارق بشكل كبير بين ما نشاهده في المدينة وبين ما نشاهده في المناطق المظلمة.
4: ممتاز. يعني الوضع يكون جدا مهيئ لالتقاط هذه الأشياء،
5: للالتقاط، للتصوير، للتوثيق، إظهار جماليات السماء اللي العين أصلا ما تشوفها.
4: جميل. مستمعينا نطلع فاصل ساعتنا وربع وبعدها نرجع وياكم.
3: في الشرقية على 102.7
2: هلا اف ام،
3: مزاجك بالعربي. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: حسين الجسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

0: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. مكملين ومستمرين معاكم في هذا التطوف المسائي لليوم من صيفكم مع هلا، وايضا نرجع نكمل في حوارنا مع ضيفنا استاذ ابراهيم. تكلمنا عن كثير امور جميله، بس انا شوي برجع للمخيم العائلي. هل المجال مفتوح للمشاركه يعني لمختلف العوائل، انه يعني مثلا تحطون يعني مثلا تفتحون باب المشاركه للعوائل وكل احد يقدر يشارك مع عائلته، ولا كيف الطريقه؟
3: نعم، هو كذلك يكون يعني فكره المخيم الفلكي العائلي. هو تنشيط السياحه الداخليه، تعرف بجبال عمان، يكون في جبل شمس اعلى نقطه تقريبا في سلطنه عمان، كذلك في وقت تكون الارض او في تكون يعني باقي مناطق في اوج او في شده الصيف يكون مكان هو شوي ابرد، فنفتح المجال للجميع، جميع العوائل للمشاركه في المخيم الفلكي العائلي. ومنها يتعرفوا على جبال عمان، طبيعتها الجيولوجيه، ويعني يكون مكان للتآلف والخلوة الأسرية. الأسر تلتقي، تجلس مع بعضها تحت النجوم، فنحقق الكثير من الأهداف لهذا المخيم الفلكي.
2: مدته يوم واحد؟
3: مدته يوم واحد، نستقبل فوقين، الفوق الأول وبعدين الفوق الثاني، اللي يعني إتاحة المجال لعدد أكبر من العوائل، لأن حقيقة ما أتوقع يعني نادر أن يكون يصارف المخيم الفلكي العائلي بدون الحجز ما يكون مكتمل. الحجز دائما يكون يعني مكتمل فل،
2: ما شاء الله
3: يكون في مطالبات أن لو تمددوا أو يكون في مرة ثانية، ولكن يبقى أنه هو إن شاء الله نشوف عسى في المستقبل. بس حاليا بسبب أن الأعضاء المنظمين متطوعين، أعضاء الجمعية، فيكون هذه هي، وما نريد نخلق شيء موضوع يتكرر بشكل دائم على أساس الناس ما تمله، ويكون شيء محبوب للسنوات القادمة يتسابقوا ويتهافتوا على حضور ومشاركة فيه.
2: يعني يمكن هذه يعني أكثر شيء أنتوا تواجهون فيه تحدي، اللي هو المتطوعين الأعضاء.
3: الأعضاء موجودين، ولكن نفضل أن ما يكون نستهلك، يعني لازم يطلع 4 أيام أو 3 أيام في جبل الشمس، فيكون شوية متعب بالنسبة له، اللي هو موظف لازم يأخذ إجازة من جهة عمله، الطلاب اللي هم يحاول أن يكون في فترة أن ما عندهم، خاصة طلاب الجامعات. هذا هي التحديات اللي تواجه الجمعية يعني في تنظيم مخيم الفلكي العائلي،
2: ولكن لا يزال أنه ما شاء الله الحجز فل معاكم.
3: الحجز فل، وحتى الأعضاء أصلا يترقوا أو ينتظروا هذه، مع أن يعني نقدر نقول نسبة لا بأس بها من المشاركين هم أعضاء الجمعية، هم عوائلهم. لأن هذا الأعضاء هم يحبوا يشوفوا أو يوريوا عوائلهم وش ليش هم أصلا موجودين في الجمعية، أو ليش حابين الفلك، وش إحنا نشوف من خلال الفلك، فيجيب عوائلهم تشارك معهم هذه التجربة، فتكون تجربة يعني جميلة جدا، تترك يعني انطباع وأثر يعني علمي وفضول كبير بعد هذه التجربة.
2: جميل، تمام. ايضا يعني نبي نعرف ان انا اعتقد يمكن هذا هو البر، لان كان في عنده سؤال، اللي هو البرامج اللي صارت معاكم علامه او يعني اصبحت علامه مميزه للجمعيه، فانا اعتقد انه يمكن هذا البرنامج يكون احد هذه البرامج.
3: نعم، هو المخيم الفلكي العائلي، المشاركه في اسبوع الفضاء العالمي. مثلا في خلال اسبوع الفضاء العالمي يتم ينحصل دعوات تقريبا من كل محافظات للمدارس، لأن هذا البرنامج يستهدف المدارس اللي هم الجيل اللي يعتبر النشئ، فالجمعية ما تقدر تلبي جميع طلبات المدارس للزيارة ومثلا إنشاء فعالية أو تنظيم فعاليات رصد أو محاضرات فلكية. فكل سنة نحن نعد برنامج مناسب لطلاب الحلقة الأولى ولطلاب الحلقة الثانية، كذلك للإذاعة المدرسية، ويتم تعميمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لجميع مناطق أو جميع مدارس السلطنة. والحمد لله يعني في تجاوب كبير، كذلك في تعاون بشكل كبير من وزارة التربية والتعليم، أو حاليا اللي هي وزارة التعليم جزاهم الله خير، ويعني مدرسي مواد العلوم والدراسات هم يقوموا بهذا الجهد الكبير اللي من خلاله نقل معرفة إلى طلابهم.
2: ممتاز. أيضا اليوم أنا بنعرف كيف لمستم تواجد الجمعية في الإعلام الرقمي وما أهمية إنتاج المحتوى العلمي في الفضاء الرقمي، لأنه يعني ما يخفى عليك يا أستاذ إبراهيم أنه اليوم يعني السوشيال ميديا وتواجد الكل في السوشيال ميديا أو على هذه المنصات صار لأثر وايد كبير، فصارت اللي ربما تكون الناقل الأول للمعلومة ولمثل هذه المحتويات، فكيف ترون اليوم تواجدكم أنتوا أيضا في هذه المنصات؟
3: هو تحدي كبير حقيقة الإعلام أو المؤسسة تثبت وجودها في الإعلام يكون يعتبر تحدي كبير ما ننكر، ولكن حقيقة إحنا نحاول أن نكون من خلال يكون مع الأحداث الفلكية أول بأول، بعض الأحداث تكون معروفة مسبقا فنعد فيها تقارير فلكية تشرح الظاهرة وأسبابها ومتى تحدث وين المناطق اللي ممكن مشاهدتها ومن يعني بكل تفاصيل، لكن بعض الأحداث ما ممكن إحنا نتنبأ فيها، مثلا نيزك أو مثلا أيوة في نيزك بعض الأحيان الناس تشوف نيزك
2: اللي آخر مرة صاير
3: فعاد هنا يكون دور مثلا الجمعية اللي هي بتنزل توضيح بيان أن هذا كان كرة نارية، وبعض الأحيان يكون في فترة ذروة شهب كذلك يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نحاول قاسين، يعني أنا قبل كم يوم كنت في اجتماع مع اللي ماسكين الإعلام في الجمعية مصممين موقع، يعني أقول لك أن اللي مصممين الموقع شخصين هم خريجين الحين من الجامعة تقريبا عاد لهم سنة بس الموقع اللي أنا شفته يعني كنت مبهر فيه اللي هو بيدشين قريب موقع الجمعية
2: ما شاء الله.
3: هؤلاء يعني طلاب هم تخصصهم فيزياء وفرع تخصصهم الفرع يكون فلك، لكن اللي صنعوه شيء غريب جدا وشيء يعني بيكون مبهر، وأنا حتى قلت لهم هذا بيكون مرجع للإعلام يعني في الوطن العربي، لأن المحتوى العلمي العربي فيه شوية ضعف، لكن هم ما شاء الله سبقوا بشكل كبير، وهم يعني نقدم لهم التحية وصال هنا أي المختار السعدي اشتغلوا شغل جبار، هذا الشغل ما يشتغلوا ناس عاديين، هذا يشتغلوا مصممين مواقع هم تخصصهم فيزياء. يعني حتى في بعض التطبيقات أو بعض مثلا أوجه القمر أو الأحداث الفلكية على أساس أن أنا أقدر أطلع هذا الشيء أو أسويه يحتاج لي برمجة وقاعدة بيانات كبيرة، فهم ما استعانوا من مواقع ثانية، لا خلقوا أو صنعوا للموقع وإن شاء الله بيدشن قريب. هذا من الأشياء اللي كانت مبهرة وكأن مكتبه وبيكون مرجع لي حسب الموقع، يعني أنا مثلا من مسقط يعني بختار مثلا وش أريد أعرف متى القمر يشرق اليوم أو وش الأجرام السماوية اللي موجودة وممكن شاهدها، فمن خلال بس أن نعطي الموقع يخبرني اليوم أو مثلا غدا أو قبل أسبوع أو قدام مثلا حتى 100 سنة أقدر أعرف الأحداث الفلكية.
2: ما شاء الله.
3: فجهد كبير جدا في الإعلام قائمين فيه الأعضاء، وأقول أن الله يبارك فيهم إن شاء الله ويبقى هذا العمل هو صدقة جارية لهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله
3: بإذن الله. وعلم ينتفع به.
2: إيه أكيد، يعني ما شاء الله تخصصهم فيزياء. وصمموا موقع.
3: ما
2: شاء الله عليهم. نعم. يعني هاي تخصص تقنية معلومات.
3: تخصص تقنية معلومات أمن معلومات البرمجة فكلها مع بعض. وهذا لا شبابنا يعني اللي نعول عليهم الاخر اللي يجي مؤسسات الحكوميه ومؤسسات التعليم العالي معنا فما مبدعين في تخصصهم، انما كانت يعني ابداع في يعني شامل وما شاء الله عليهم.
2: اي والله ما شاء الله عليهم. اكيد نوجه لهم التحيه وجهود جبار ايضا من قبلهم. ايضا اليوم استاذ ابراهيم كذلك نبي نتعرف على يعني ما هي الطموحات المستقبليه للجمعيه وإيش الأشياء القادمة؟
3: أي حد عنده طموحات يعني أكيد. كبيرة
2: أكيد.
3: والجمعية يعني نحاول أن نكون خلال يعني السنوات القادمة ما نركز فقط على هذه الفعاليات اللي نقيمها، وإنما على نشر الأوراق العلمية وهو بدينا تقريبا ورقتين تم نشرها في مجلات علمية محكمة وتستمر التعاون الأكاديمي كذلك يعني نتمنى أو من الأشياء الطموحات أن يكون معنا مراصد فلكية تكون نوعية، مثلا مرصد فلكي راديوي، بنية تحتية لهذه المراصد، لأن المراصد الفلكية في الخليج نادرة جدا، فيكون نكون إحنا عندنا البداية. وأتوقع أن يعني رؤية عمان 2040 تكون هذه داعمة لمثل هذه التطلعات اللي تتوجه إليها الجمعية مع مؤسسات الحكومية والبرنامج الوطني الفضاء، ويكون الجمعية ما تكتفي بالفعاليات ولكن تخلق جيل وتعاون مع شراكات مع أكاديميين مؤسسات علمية في تكملة المسير في مجال الفلك والفضاء.
2: ممتاز. يعني من خلال أيضا وجود أو يعني هناك هواة ومصورين في مجال الفلك، يعني حتى في بعض الأحيان في شخص بس مجرد ما أنه يمسك التليفون وكذا أنه يصور القمر يصوره يعني بطريقة جدا جميلة ومبهرة. فاليوم يعني كيف تدعم الجمعية هؤلاء المصورين والهواة؟ وأيضا هل هناك نية لإقامة معرض وطني يعني دائم لتوثيق سماء عمان فلكيا؟
3: هو حقيقة ملل القمر اللي يكون جميل جدا في تصويره، ولكن في أشياء كثيرة يعني إحنا في السماء ما نشوفها،
2: ويعني
3: من ضمن الأشياء اللي كنا مع وزارة التراث والسياحة، فما كثير من المؤسسات الحكومية داعمة ومتوجهة بشكل كبير للسياحة الفلكية، اللي انطرح لهم فكرة جمال عمان في المساء أو في الليل، وفي مبادرة الحين قاسة تنطبخ اللي هي تكون عن عمان في المساء، منصة ويتم تجميع وتوثيق صور فلكية للمصورين والهواة العمانيين. كذلك يعني احنا مرت علينا ظواهر استثنائية اللي هي كانت الكسوف الحلقي في أواخر 2019، ومن بعدها كان في بداية 2020 اللي خطتنا واللي سوينا احنا، لأنه كان متقارب بينهم تقريبا 6 أشهر، هذا في شهر 12 ديسمبر وهذا في شهر 6، 6 أشهر، فعلنت الجمعية عن إقامة معرض اسمه يعني معرض الكسوف الحلقي، وحصلنا مشاركات لكن تكون من عمان، مع أن هذه المشاركات كانت ما للعمانيين فقط من خارج عمان، لأن كان مرور الكسوف في عمان مسارة ومن كانت أفضل دول للمشاهدة، فحصلنا مشاركات خارجية. كذلك بعض المصورين الفلكيين عندهم صور تم نشرها في مواقع عالمية، مواقع يعني تعتبر من أجمل الصور، وهي من محمية أضواء النجوم في الحقل الغربي، فعندنا الجمعية إن شاء الله هذه المنصة وترويجها، ومع نفس الشيء بتعاون مع اللي هي وزارة السياحة، لأن عمان ترى جميلة جدا في الليل وفي بعض المعالم القديمة لما نشوفها مع دراع المجرة مثلا أو أي شيء يعني مع معلم أو تكوين مع ذراع مجرة مع سمائنا ذي الجميلة المتلألئة بالنجوم تطلع شيء ثاني، وتستحق أن نحن نروجها ونظهر عمان بمنظور ثاني.
2: والله أنا فعليا يعني فضول يعني أشوف مثل هاي الأشياء الحلوة، ومتأكدة أني راح أنبهر. أنا انبهرت أصلا من خلال كلامك
3: إن شاء الله. إن شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله. نعم. يعني نحب إمكان نزور الجمعية صحيح؟
3: نعم بإمكانكم تزور الجمعية، ويكون من خلال تنسيق مع يعني قبل، بحكم أن الجمعية فيها المتطوعين فقط، التنسيق عشان يكون ترتيب الزيارة
2: ممتاز،
3: وإيش الهدف منها، هل محاضرة أم رصد، واختيار الأوقات المناسبة. طبعا القمر ما كل يوم موجود أسبوعين بعدين يتأخر، الكواكب ما بشكل دائم موجودة، على أساس تنظيم فعاليات الرصد. وأهلا وسهلا بالجميع.
2: ممتاز تشريف. يعني بالمهم أن يتم التواصل مسبقا علشان الواحد يوم يروح يتعني على شيء حاجة.
3: نعم
2: ممتاز.
3: نعم.
2: والله فرصة رائعة يعني، وإن شاء الله كذا نتواصل معاكم إن شاء الله مستقبلا عشان فعليا نبي نشوف هذه الأشياء الحلوة. إذن مستمعينا، كان معانا الأستاذ إبراهيم بن محمد المحروقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. شكرا جزيلا لك أستاذ
3: إبراهيم. شكرا لك وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
2: الله يعطيك العافية
3: وبارك الله فيكم.
2: يعطيك العافية. مستمعينا مكملين وياكم في دقائق الختام، شكرا لكم.

خدمة المنزل من أريد. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وسانستوا معنا في حوارنا مع ضيفنا. أيضا الشكر مقدم لجميع المستمعين وأيضا المستمعين اللي شاركونا برسائل المسائية. أيضا شكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن في السوشيال ميديا. كنت معكم أخوكم حوراء بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير باكر إن شاء الله. كونوا في أمان الله. مع السلامة.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
2: نعم انه الوهيب
1: خير وحر والجو يا لطيف.
3: وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: ضحكم ومواضيع
4: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.
7: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
8: في مسقط على 102.7
4: هلا اف ام،
8: مزاجك بالعربي.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 ميلادي التي افتتحت اليوم وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري باكاون. صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل حتى نهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 2.7% لتبلغ 129 مليون و496 ألف و300 برميل، فيما سجل متوسط الانتاج اليومي من النفط العماني نموا بنسبة 9.7% ليبلغ 1,083,000 ألف برميل يوميا، باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني. المنطقة الحرة بصلالة توقع على اتفاقية حق انتفاع مع شركة مجان للصناعات البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في خطوة جديدة تعزز مكانة المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان. الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 ألف مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري. افتتح بعد غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة الرياضة 2026، إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان وتستمر يومين. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، 22 يوليو الجاري بدء النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة وتستمر حتى 15 أغسطس القادم بتنظيم من مكتب محافظ جنوب الشرقية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله يعني حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حي الله الحبيب يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق، حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
9: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
10: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالمك.

في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.

0: شكرا.
1: تخيل، يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز،
2: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
1: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
1: اطمئن
2: اطمئن،
1: الدعم موجود.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. الضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. بس

0: ليا صافي سنتطاس حدوقة الله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحدي قصة نجاح نفخر بها جميعا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا
1: كافيه. تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة، معربة عن استيائها من هذه الأعمال غير المسؤولة وضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب 2026 التي افتتحت اليوم وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري باكوان. صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل حتى نهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 2.7%، وفيما سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط العماني نموا بنسبة 9.7% ليبلغ 1,083,000 برميل يوميا. باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني، المنطقة الحرة بصلالة توقع على اتفاقية حق انتفاع مع شركة مجان للصناعة البتروكيماوية لإنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم في خطوة جديدة تعزز مكانة المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتدعم نمو قطاع الصناعات الكيميائية والتحويلية في سلطنة عمان. الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 مقعدا إضافيا على خط مسقط صلالة في شهر يوليو الجاري. وتفتتح بعد غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة الرياضة 2026، إحدى أبرز الفعاليات الصيفية الرياضية والترفيهية في سلطنة عمان وتستمر يومين. وفي آخر أخبارنا وعلومنا لمستخدمي الطرق في محافظتي الداخلية والوسطى، رياح نشطة تؤدي إلى تكدس الرمال وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الغبار، وتدعو شرطة عمان السلطانية سائقي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر. دروب السلامة أتمناها للجميع. هذه كانت أبرز الأخبار وعلوم حتى هذه الساعة، ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
6: أخبار وعلوم
8: وعلوم.
9: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
9: شباب،
0: حي الله من حبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعي هلا اف ام وبالتحديد هلا كافيه دروب السلامة. نتمناها للجميع. اليوم ينضم معي في التقديم احد المذيعين المخضرمين القادمين للساحة وبقوة حمد سعيد. اهلا وسهلا بك.
1: حياك الله اماني. وانا صراحة يعني على طول اعطيتيني المذيعين المخضرمين, انا توني بادي اليوم
0: التعزيز هذا ما تحصل نفسه,
1: هذا بيرفعني فوق ان شاء الله يعني, بس ما اتمنى يعني يكون من البدايه تعطيني الحين حمل كبير ترى اتوقع
0: مسؤولية على عاتقك.
1: بالعكس انا اليوم سعيد جدا اني اظهر وياك في هذا البرنامج, وان شاء الله يعني نكون لطيفين خفيفين على المستمعين ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. حمد انتم توكم جيتوا من اندونيسيا صح؟ منطقة ميدان على وجه التحديد.
1: أكيد.
0: خبرنا كيف كانت.
1: والله كانت يعني رحلة جميلة, يعني تعرفنا على اندونيسيا لكن بمنظور مختلف أو بمنطقة جديدة. يعني أغلب السياح ما يتوجهون لهذه المنطقة اللي هي تعتبر يعني كأنها العاصمة لجزيرة سومطرة اللي هي تعتبر تابعة أيضا لاندونيسيا. هي من الناحية السياحية يعني فيها أماكن سياحية لكن تعتبر بعيدة عن المدينة. السياح ما يعني مخلينها ضمن الخطط أتوقع بسبب هذا الجانب, لكن يعني أنا أدعوهم اللي زاروا إندونيسيا يعني في فرصة أنك تكتشف إندونيسيا بمنظور مختلف. هي تجربة جميلة كانت الحمد لله, بس الأكل كان
0: لذيذ
1: يا ليت يعني الحين هو كان يعني المفروض يعني من تأملين, لكن تعرفين الواحد يكون متعود على الأكل العربي شوية يحول على الأكل الأسيوي المختلف.
0: ليش أنت
1: يعني
0: مش من محبين الأكل الأسيوي عادة؟
1: محبي لكن أتوقع الكل بيتفق وياي اللي بيجرب الأكل اللي أكلنا, يعني حتى أكل الفندق اللي هو يعني المفروض يكون هاي هو هاي عندهم, بس نحن عندنا نعتبره يعني
0: نجم ونص.
1: أيوة يعني بتخيلي طلعين الصبح, أنا على فترة جلسنا 6 أيام في ميدان, جربنا ريوق الفندق آخر يوم صراحة يعني لأننا كنا نرقد الصباح نستغل الوقت. أيوة نطلع بعدين على التغطيات, بس أن آخر يوم أنا قلت لازم أجرب يعني إن شاء الله يعني ما يخيب ظني هالأكل إن شاء الله. لقيت إيش سمك من الصبح
0: عادي
1: أشياء طريقة غريبة
0: عيال طريقه عرسية وهريس
1: صح بس يعني صح بعد
0: بس ما بشكل يومي غصك
1: ورطيني يعني, لكن بطريقة مختلفة يعني أكلهم أوكي نحن مو مشكلة يعني. عيشهم غير مختلف, يسمون الفرايد رايس اللي هو العيش المقلي.
0: أيوة
1: السمك تي يعني تحسينه مش سمكنا اللي نحن ناكله, تي تحسينه وايد
0: هس
1: وليش لين.
0: متوقع أنك تروح تحصل خبز مربى
1: أي حمص مشاوي
0: مشاوي على الريوق
1: عادي ما عندي مانع على هذاك الأكل ما عندي مانع,
0: لكن خاب ظنك
1: حصلت
0: عيش وصيد.
1: بس يعني كانت تجربة جميلة صراحة جدا, وتعرفنا على الشباب ويعني سوينا رحلة جميلة في أول يوم إلى أحد الغابات. مشينا 3 ساعات في الغابة. الغابة اللي كنت أنا أشوفها بس في التلفزيون
0: نفس اللي
1: المستكشفين
0: فعلا
1: نفس الحقيقة فعلا. كنا نمشي وحل يعني كنا سارين كاشخين نحن يعني متأملين أن مكان أكواخ ما صارحونا يعني أنه بيكون الوضع مختلف, بس أنه كانت غابة تجربة جميلة. غابة نمشي فجأة يقول أشوف هناك في ثعبان عادي.
0: صدق حصلتوا ثعابين وشي
1: ثعابين الخضر هذه الجميلة
0: يا سلام.
1: أيوة
0: وفي
1: قالوا لنا في أسود بس نحن ما تلاقينا وياهم يعني الحمد لله,
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: ما حصل الشرف وإن شاء الله ما يحصل يعني.
0: طيب في مواقف صعبة صارت لكم هناك مآزق؟
1: أنا ما أدري أقدر أقول هذا ولا لا, أخاف بعدين. أنا كنت شال المايك
0: وانت شوشت الصورة الحين خلاص
1: خلاص. أنا كنت شال المايك مال هلا اف ام, حسب اني اسوي تغطيه يعني اتكلم وشي, ما ادري ليش ما خليته في الباك باك, قلت بخليه في ايدي حسب اي لحظه تي فرصه, لان كنا نحن سايرين اصلا الهدف من زيارتنا للغابه في المقام الاول او في الهدف الاول ان نشوف شيء يسمونه الانسان الغابي.
0: أيوة.
1: او انسان الغاب
0: نفس ماوكلي.
1: ايوه هو موجود بس في مكانين في العالم, واحد منهم في اندونيسيا في هذيك الغابه. فنحن لقيناه صورتنا على طول, قلت لهم هذا شوفوا كيف يتعلق في الشجار وجي ويعيش بروحه. فكنت خليت المايك عندي في ايدي مكمل, قلت عادي يعني شو يعني غابة عادي مكملين. وصلت مكان فيه شوية طين زيادة مع ماي تي، وأنا ما عبالي يعني ما حاسب حسابي أنه بيكون الوضع شوية أصعب. طحت أنا والمايك، المايك تحول أيوة بالضبط.
0: الحين
1: افضحيني أكثر، افضحيني أكثر. أيوة تحول المايك من اللون الأحمر إلى اللون البني.
0: يا سلام،
1: هو جديدة أيوة، ممكن نشوف يعني لا. عموما المايك انا عندي الحين ما رجعته.
0: المهم اني عليك غرامه، بس عندي فضول بشان الانسان الغابي هذا. انسان بس يعيش في الغابه،
1: يعيش في الغابه بروحه، يعني حتى احسه يعني ذكي، يفهم يعني ان في سياح لما يشوفهم ينزل شوي لين يعني نزل يعني. نحن كنا محظوظين صراحه.
0: هو يعيش لحاله ولا مع مجموعه؟
1: لا لا يعيش لحاله، يعني هم يعتبرون في مجموعه لكن ما يعيشون اثنين مع بعض، ما تشوفين اثنين مع بعض، لكنهم نفس المنطقة يعني، لكن كل واحد بروحه.
0: زين.
1: وكل شخص يعني كل ذكر يعتبر عنده نفس المملكة داخل الغابة، فما يرضى أي ذكر آخر أن يقرب من المملكة. أيوة.
0: واو.
1: فيعني حتى تصير مثل معارك بينهم.
0: هل هم أشخاص بدائيين جدا، تصرفاتهم مثل الحيوانات لربما ولا كيف؟
1: أيوة هم يعني أتوقع اللي شفناه شوية حسسنا كأنه إنسان يا أخي، لأنه لما شافنا شاف السياح.
0: هو إنسان ولا أو الحيوان؟
1: هو حيوان.
0: أوكي.
1: قرد. أيوة. بس الاسم.
0: الناس البدائيين. لا لا لا. يشوف الغابات.
1: هو اسمه متعارف الإنسان الغابي أو إنسان الغاب البري الصومطري.
0: أيوة. أوكي طلع في النهاية قرد.
1: لا مش بدائي.
0: ولكن يشابه الإنسان.
1: يشابه الإنسان.
0: أيوة والله كان
1: وعايش حياته ودنيته ومستانس الريال، لكن يعني عاد نحن هنا شوية نشوف نسلم عليه.
0: تطفلتوا عليه.
1: أيوة بغينا نأخذ ويا لقاء لكن شكله ما يحب الظهور الإعلامي.
0: أضواء الشهرة ما أيوة. ما بتعني له.
1: سحب علينا.
0: سحب عليكم.
1: أيوة بالضبط.
0: أهم شيء مغامرة حلوة وأنكم يعني رحتوا وجهة جديدة.
1: بالضبط.
0: ما أعرف ترجع لها مرة ثانية ولا لا؟
1: برجع لها لكن بكون متهيئ أكثر.
0: شاخذ زوج ابن بطاطس عمان في الشنطة.
1: بالضبط. من ناحية الأكل، من ناحية الملابس ما بكشخ أبدا وأنا ساير الغابة. برجع لها لكن وهي حس جي جروب جاهزين عمارنا، عارفين شو بنحصل في الدرب، شو بنقابل أكثر. حتى نحن من طلعنا من الغابة ترى ركبنا التاير، هو بالون تي ندخل على النهر وعلى طول نرجع لنقطة البداية بس عن طريق النهر.
0: أوكي.
1: فكانت تجربة جميلة يعني.
0: حلو.
1: بس حلو أنك تكون متهيئ، نحن كنا سايرين كاشخين يعني.
0: الله يهديكم.
1: أيوة.
0: معلش تحصل كشخ للغابة. وهذا يقودني للسؤال، أنه أنت قلت بكون متهيئ ومسافر مع مجموعة، فهذا السؤال اللي هو أنه أنت تسافر مع مين أو تحرص على أنه الأشخاص اللي يكونون معك إيش الصفات المعينة اللي لازم يحملونها أو من هم؟ فهل عندك أي
1: أوكي.
0: إجابة في هذا الخصوص؟
1: أول صفة لازم يعرف أن السفر مش نظام عسكري، مش لازم تقوم من 7 الصبح.
0: الله. طرشوهم خلي
1: يسمعوا. مش لازم أنك تقوم من 7 الصبح لين المساء أنت جداول، عادي يعني ارتاح الصبح روق عادي يعني. في اوكي انت ساير مسافر اكيد مش دائما مسافر، اكيد بتضبط لك جدول في هذاك اليوم، لكن خلي عندك مثلا يوم صباح تيجي
0: اجازه يعني انت رايح تاجز،
1: رايح شوي انت ترفه عن نفسك ترتاح. ثاني صفه ان يكون يعني شابه، عندك كل شيء شابه، روح نجي شابه. لا انا ما ابغي اجرب هذا، ما احس، ما أبغي
0: يعني ما يكون باعوص، يكون
1: أيوة
0: يعني
1: خلك على طول شعلة شابة، روحنا شابة بس عاد ما عليك كل شيء يعني، إذا عندك رأي قولنا يعني.
0: يعني ما يكون متهور.
1: أيوة يعني إذا حسيت أن الرأي يعني بيوديك داهية لا قول صبر في أحسن، في مكان أحسن يعني.
0: أيوة.
1: فهذه أحس أهم صفتين لازم يكون في الشخص اللي بيصير وياي أو أتوقع مع الأغلب.
0: جميل.
1: هي.
0: وأنا بعد بسأل المستمعين بقولهم إيش هي صفات الأشخاص أو إيش اللي لازم يكون في الشخص اللي بيسافر معاك.
1: انتصف.
0: على 9-35-107 شاركونا إجاباتكم.

0: هلا كافيه من هاني علي على هلا اف ام. أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
3: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

0: يا حياكم الله مستمعينا الأحبة، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. وأماني سألتكم شو هي الصفات اللي ودكم أنها تكون في الشخص اللي يكون مسافر وياكم
1: بالضبط ربيعكم.
0: أنا قلت في البداية أني ودي ما يكون من الصباح، أنه والله يلا يلا يلا خلنا نروح من الساعة 7 الصبح لين المساء. بعدين قلت الشخص اللي يعني نفس الوقت، شو قلت بعد نسيت أنا شو قلت،
1: اللي دايما شابة يعني
0: لازم يكون على
1: المرن
0: طول،
1: اللي يحب الجداول
0: على طول. أيوة
1: أخص شيء لما يك واحد بسوي جدول ويبي يعني يمشي بحذافير هذا الجدول
0: بالضبط،
1: يبي نفذه، يبي يخلص كل فعاليات وكل الأماكن الموجودة في هذه الدولة. شو على عمرك؟
0: أيوة
1: روح بروحك يعني لا تأذي خلق الله معاك. زين، فنقرأ إجابات المستمعين بهذا الخصوص، شو قالوا؟
0: زين، عندك ولا عندي؟
1: عندك أول. أوهقك اليوم تاكل موهق.
0: عندنا أبو خالد قال يا جماعة الخير أهم صفة بالنسبة لي يكون مصور محترف.
1: صح،
0: لازم فعلا يابها صح،
1: مهم مهم
0: لازم يكون مصور محترف.
1: هذا لو يهمك يعني انك تلتقط صور وتوثق اللحظة،
0: اتوقع الكل يهمه لما يكون مسافر يكون عنده مصور. لكن هذا المصور انا الله يعينه كل مكان طايح، صورني
1: احس اللي عرفني عارف هذه المعاناة.
0: انت نفس الشيء؟
1: اوف يموت اللي عندي من صورني
0: الله يعينه.
1: بعد ما تعيبني صورة يعني عصب
0: لازم
1: ما تعرف تصور. ايوه يعني
0: فعيل هذه الصفه اللي ذكرها ابو خالد لازم تكون متواجده في الشخص اللي يصير وياك،
1: مهم جدا. بس نفس الشيء اعتقد الاشخاص اللي يصير وياي لازم يكونوا مع وحده تقدر الشخص اللي صورها،
0: اوكي
1: صورها. فللاسف ما موجوده هذه الصفه. ايضا هنا في مشاركه تقول اوين لا تسافر مع شخص كئيب وشكاي، ولا تسافر مع شخص بخيل، ولا تسافر مع كسول وواحد ما غير يحب ينام، ولا تسافر مع المزاجي اللي يقلب عليك في أي وقت.
0: الله، شكله هذا من النوع اللي وده يكون جداول من الصبح.
1: أيوة، وبعد البخيل أهم شيء. هذا البخيل تشلوا عندكم أصلا
0: صح،
1: انسوا.
0: عندنا بعد أميرة تقول أحلى صفة هي احترام المساحة الشخصية، يعني مو لازم يكون لزقة في بعض 24 ساعة.
1: صح،
0: كيف يعني سايرين ويا بعض يعني كيف بتكون يعني لازم أتوقع لازم تكون لزقة.
1: أعتقد يعني أحيانا مثلا عادي أنك تكون مرن وتيلس مع نفسك شوية وهو يلس مع نفسه. مثلا أنت تطلع تتمشور مو بلازم ها حماية بودي غارد. أعتقد يعني مهم جدا هذا الصفة،
0: تأمل تيلس ويا نفسك تشوف الدنيا،
1: أو أن الشخص يكون شايل نفسه يعرف يتصرف ما ينتظرك أنت تتصرف عنه ولا يخاف تلاصق فيك. فأميرة أميرة عندها بعد نظر. أيضا فيصل أبو تركي يقول صفات الشخص اللي سافر وياي هو أهم شيء أنه يكون يدفع ويكون ينهض. كيف يدفع ويكون ينهض؟ مثل ما أنا أنهض بنفس الوقت ما يكون نايم لين آخر اليوم. لا والله يعني متى ما أنت صحيت لازم هو يصحى. وأيضا يحب المندي والبرياني.
0: يا سلام، أهم شيء المندي والبرياني.
1: إنزين إذا ما يحب المندي والبرياني
0: خلاص ما يصير،
1: ما يقدر يأكل بروحه.
0: هو نفس الشيء قال سلطان، أنا عندي نفس اللي ذكرها، أنه هو لازم يكون عند الصفة الأساسية الوضوح المادي، يعني أن حالات الشخص يكون واضح في الميزانية والقطية. شكلها متورط ويا حد. البداية ميزانية أوكي ممتاز وشغالين على الميزانية في البداية، والله شباب دفعوا الحين أنا بحول بعدين. أتوقع صايرة وياتي هذه الحركة.
1: إيه قصدك أن أدفع وبعدين بحول لك،
0: أدفع وبعدين بحول لك بعدين عاد
1: يومي بعدين. فلا تقع في الفخ. مساء الخير، أنا أفضل أني أسافر بروحي إذا تطلب الأمر شخصين بالكثير. محمد قاسم،
0: شخصين بالكثير
1: ما يقدر يسافر مع جروب،
0: مع أن البعض يعني يفضل أنه يسافر في جروب يشوفه وناسه أكثر.
1: صح، وضحوك ويعني فعاليات أكثر. إنزين، فيصل أبو تركي يقول والأهم واهم شيء انه ما يحب شاي الكرك لانه بيعذبني. ذا يعني انت سوي لك حد كذا كاستمايز على جوك وعلى مزاجك.
0: بالضبط، لأن ما أتوقع حد ما يحب الكرك، يعني
1: أظني ما حد بيسافر معه فيصل
0: حرفيا، لأن ما حد يعتبرون الكرك شيء أساسي. كيف أنك تسافر أنت بدون كرك؟
1: هو يعني في دول ترك ما تحصل الكرك،
0: صح؟
1: فعادي يعني.
0: أنا جربت الكرك، كنا نتكلم عن إندونيسيا.
1: أيوة.
0: كركهم يعني والحمد لله على الكرك اللي ويانا.
1: كيف
0: شفتي كيف أنا ساير هناك أدور عن الكرك؟
1: بس مش اللي كنت
0: مازن وياي كان يدور على، شاف كلمة كرك كأنه شاف يعني حلم حياته.
1: إنزين
0: شاف طلع الهدف الأسمى، طلع حليب وماي أتوقع وشيتي وشوية شاي
1: أتوقع، هو مثلجي صح
0: تقريبا. أيوة يكون بارد.
1: إنزين حلو لذيذ هذاك.
0: ما كان حلو. الناس أذواق أمانة.
1: الناس أذواق. إنزين نقرأ هذه المشاركة وبعدها نروح لفاصل غنائي. يقول فيصل، يقول الكل يتمنى يسافر معي لأن جوي غير في السفر.
0: يا رجل يا رجل
1: خلاص سفرنا عندك، احنا بنحكم.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: خسرنا. يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
7: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
6: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس.
9: الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة من محافظات الظاهرة الوسطى وظفار.
10: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
11: هلا كفي على هلا اف ام.

0: ويا حياكم الله ومسهلا مستمعينا الأحبة مرة أخرى. رجعنا لكم وأتوقع الحين بنتكلم في موضوع جميل وأماني تابع بشكل يعني مستمر خلال الفترة.
1: هي مرة
0: جدا أنا متعمقة في هذا المجال,
1: مخلصة المباريات تحليل ومشاهدة
0: ممتاز بنتأكد الحين
1: وتشجيع وكل شيء
0: ممتاز بنتأكد وبناخذ العلوميات وبتعطينا أخبار الكورة
1: مرة 10/10
0: ممتاز. بسألك انت السؤال نفس ما تورطين أنا بورطك الحين.
1: يلا
0: كم مدة
1: المباراة؟
0: سؤال بيسك
1: سهلة 60 دقيقة.
0: ممتاز ممتاز
1: كيف بس؟
0: إجابة خاطئة.
1: لا والله
0: 60 دقيقة ساعة
1: كم عيل؟
0: 90 دقيقة
1: يعني ساعة ساعتين.
0: لا 45 دقيقة الشوط الأول ساعة ونص.
1: 60 زائد 60 120 دو كم ما شاء الله يعني
0: واضح المعلومات ما شاء الله
1: مضروبة أنا وين المباريات وين؟
0: نأخذ أخبار عن كأس العالم بداية دام أن الحديث اليوم يعني حديث الساحة عن أخبار كأس العالم بما أن اليوم نحن في الأيام الأخيرة بما أن البطولة خلاص صار لها مضت يعني
1: كم باقي؟
0: باقي خلاص يوم الجمعة القادم بيكون النهائي.
1: احنا الحين في الدور كم؟
0: الحين نحن بندخل الدور نصف النهائي دور الأربعة.
1: جميل. ومن اللي تأهل في
0: اللي تأهل الحين ان شاء الله يوم الثلاثاء على ما اعتقد بيكون الأربعة بيكون الأرجنتين ونسيتيني
1: تورى
0: الأربعة بيكون الأرجنتين وإنجلترا وبيكون فرنسا و فرنسا و
1: عارفة ان اسبانيا وبلجيكا
0: حلو
1: والنرويج وانجلند
0: حلو
1: اليوم
0: فرنسا بعد. واسبانيا يوم الثلاثاء اوكي يوم الاربعاء الارجنتين وانجلترا
1: حلو.
0: توقعاتك
1: ارجنتين وانجلترا
0: لا طرفي النهائي
1: اعتقد من بين اسبانيا والارجنتين هم اللي راح شو اسمه او فرنسا ما ادري يعني وين نحط فرنسا بس خلينا نقول اسبانيا والارجنتين
0: احس انا متوقع فرنسا والارجنتين
1: اوكي ومن اللي في خاطرك انه يفوز؟
0: اللي في خاطري اسبانيا مع اني ما مرشحنها وما حطيتها في النهائي لكن ان شاء الله نقول اسبانيا يعني ان شاء الله تبيض الوجه.
1: أيوة.
0: بما أنه يعني صاير وايد كلام عن التحكيم وعن الدنيا وكيف يعني فيفا تبغي
1: صحيح
0: الأرجنتين تفوز عسب ميسي والدنيا اللي صايرة بس إن شاء الله يعني شوف أسبانيا
1: لا زالوا مشجعين الأرجنتين متمسكين برأيهم وقراراتهم ويرون ويعتقدون بأنهم الصح ولكن يعني إحنا ما نقدر نغير ميول أو يعني حب اللي من مشجعين طوال سنوات طويلة لكن يقول لك يا حمد بأنه في مباراة أمريكا ضد البوسنة والهرسك ارتكب الأمريكي بالوغون اسمه خطأ ضد البوسني طارق محرموفيتش
0: حلو
1: تدخل عنيف طرد على أثره لكن ترامب طلب من رئيس الفيفا صح. تعليق عقوبته والسماح له بالمشاركة ليعود للعب ضد حتى هم عندهم واسطة
0: انزين
1: وفي مباراة الجزائر والأرجنتين داس ميسي على قدم اللاعب عيسى ماندي بوضوح ولم يأخذ حتى بطاقة صفراء
0: حلو.
1: في مباراة مصر ضد الأرجنتين ألغى الفار هدف زيكو على خطأ قبل بثواني وبعيد عن اللعبة ورفضت مراجعة خطأ مشابه على صلاح قبل هدف الفوز مباشرة والقائمة تطول فيقول لك أن ازدواجية المعايير مش أمر جديد على الفيفا
0: الله.
1: وإنما الأخطاء والقرارات التحكيمية الخاطئة أمر وارد في كل مباراة ولكن حين تصبح القواعد والقوانين مرنة مع طرف وصارمة على طرف آخر وحين يتدخل السياسيون في لعبة كرة القدم يصبح النظام بأكمله مسؤولا متحيزا وعنصريا
0: لا فعلا أماني صدمتني صراحة عندها
1: أنا عندي تحليل قلت لك من زمان
0: تحليل مستحيل
1: زين هنا أحد الأشخاص يقول وين أماني لا تسألها عن الرياضة أسألها عن الحفلات الغنائية فقط وليش الحفلات الغنائية فقط ما فهمت
0: أحس واضح من إجابة مدة الشوط أتوقع يعني
1: يمكن يسألني عن الأشياء مهمة ومفيدة في الحياة زين
0: زين أماني، تعرفين أن أمس كانت في مباراة بين النرويج وإنجلترا.
1: أيوة.
0: طبعا التحدي ما كان فقط على أرضية الميدان، التحدي خرج خارج المستطيل الأخضر، امتد لشركات الطيران.
1: كيف
0: بدأت من الطيران النرويجي تحدى الطيران البريطاني، قالهم إذا أنتوا فزتوا علينا نحن راح نغير شعار أو صورة البروفايل لشركتنا اللي هي شركة وطنية للنرويج، بنخلي صورة شعار طيران البريطاني.
1: أوكي.
0: فقالوهم أنتوا قد التحدي، ردوا عليهم البريطانيين نحن يعني واثقين من الفوز وما ودنا ندخل هذا التحدي، لكن رجعوا للنرويج وتحدوهم مرة ثانية، وافقوا الإنجليز على هذا التحدي. شو صار في النهاية؟ فازت إنجلترا على النرويج، واللي هي بدأت التحدي. وأنا رجعت اليوم دشيت حساب طيران النرويج، لقيتهم حاطين صورة بروفايل طيران الإنجليزي. لك أنت تخيلي يعني كيف؟
1: إيش اسمهم؟ يعني الناقل الوطني الرسمي البريطاني.
0: الناقل الوطني الرسمي
1: النرويجي.
0: النرويجي الحين بتشوفين حاطين صورة طيران الإنجليزي.
1: خلينا نشوف.
0: ومع عبارة دعم بعد. مش سهلين تراهم الإنجليز.
1: بس الغريب إن هالند اللي أو هالند ما أعرف لو نطقت اسمه صح.
0: صح.
1: توقعت انه هو راح يطحنهم الانجليز.
0: الكل كان متوقع، لكن للاسف شكله مكثر اكل شيء بسيط، لان شفنا فيديو هو ياكل يعني ما شاء الله عليه، ياكل ما شاء الله، وفجاه نشوفه في الملعب يراكض هذيك الركضه المخيفه. لكن امس يعني كان شكل الريال تعبان،
1: صكوا بعين.
0: اي صكوا
1: يعني
0: بعين.
1: كنا نتناقش انا وخالي في هذا الخصوص. فكنت اقوله يعني النرويجيين ما شاء الله اضخام وما حد بيتغلب عليهم، فقال لي ثقيل عاد هو يمركض ثقيل هو عنده بعد نظر يعني. ففازوا الانجليز
0: فعلا، فازوا الانجليز امس، وفازت او فاز يعني او خسر، خلينا نقول شركه الطيران النرويجي خسرت التحدي اللي هي بدت فيه يعني. ولذا لكن في نفس الوقت خلنا نشوف يعني من ناحية ترويجية، ترى اليوم أنا ما كنت أعرف عن طيران نرويجي، أنا تابعتهم بالأمس أو هي بأمس
1: سويت لهم فولو، بعد
0: سويت لهم فولو عسب أشوف إذا خسروا حطون الصورة ولا لا. فعلا حطوا الصورة.
1: أنا ما قادرة أحصل الموضوع بس ببحث عنه.
0: موجود لمدة 24 ساعة التحدي، خلون الصورة.
1: إيش اسم النروي؟
0: لحظة حساب
1: لين ندوره وكل شيء. ايش رايك نروح لفاصل غنائي؟
0: حلو
1: وبعدها نرجع للجزئيه الاخيره من هذه الساعه اكيد مع اماني علي وحمد سيد.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن مستمعينا الأكارم كذا نهاية الساعة الأولى من هلا كافيه. أكيد حمد سعيد شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذه المداخلة الحلوة, ونتمنى لك مشوار إعلامي وإذاعي كل توفيق وكل بركة, وأنت قدها وقدود
2: بإذن الله تعالى. شاكر لك أيضا أستاذ أماني على هذه الحلقة الجميلة الممتعة اليوم, استأنسنا وإن شاء الله تكون بداية موفقة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى بعد شوية بروح لي لقاء مع تركي البلوشي وهو محترف دراجات نارية, وبنسمع سوالفة وقصصة وطيشة, ولكن حول هذه القصة إلى خلينا نقول إن قصة نجاح, وأن يكون قدوة اليوم لكل من يعشق الدراجات النارية.

هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: طلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شنو؟

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: على هلا اف ام.
2: في هذا الأثناء بروح لشخص يقولكم في عالم تمتلئ فيه منصات التواصل الاجتماعي بالضجيج والمحتوى المتنوع، في أشخاص اختاروا أن يكون لهم أثر مختلف، ما يدوروا للترند بل هم بحد ذاتهم ترند، يعني بسبب المشاغبة والحركات اللي يسوونها. اليوم ضيفنا استطاع أن يصنع لنفسه مساحة خاصة يشارك فيها رسائل إنسانية من خلال هواياته، وأكيد هذه الرسائل لامست الكثيرين وخلى حسابه فيه تفاؤل وفيه يعني كذا حركة في نفس الوقت. أكيد تركي البلوشي، أهلا وسهلا بك، نورتنا بها لكافيه.
3: النور نورك إن شاء الله.
2: يا مرحبا بك. إذن أول شيء لما نتعرف على تركي بعيدا عن الإنستغرام، من هو تركي؟
3: والله تركي
2: كانك في مقابلة وظيفية.
3: سؤال صعب. تركي حالي والله من حال أي شخص في عمر 20، مغامر يحب الأدرينالين، دراجات وخيول وهايك وغيره من المغامرات يعني، ونجرب أشياء جديدة عشان ما نندم على الشباب اللي احنا فيه حاليا.
2: يا سلام، يعني انت ما راح تندم على شبابك
3: اللي إن شاء الله؟ لا،
2: لأنك جربت وغامرت
3: كل شيء بإذن الله. يعني على 30 أكون خلاص بختم.
2: على 30 تكون خلاص اللي شبعت من الربشة واللي هديت.
3: خلاص هديت، ويكون عندي قصص حال الأحفاد والأولاد، كل يوم قصة إن شاء الله.
2: أهم شيء إن الوالدة بترتاح مع 30.
3: والله إن شاء الله.
2: نتمنى ذلك. نوجه لها تحية، هي تتابعنا الحين. تركي بديت خلينا نقول هذا الشغف والهواية مع الدراجات النارية.
3: أيوه.
2: ونتكلم عن البدايات.
3: في البداية والله أنا ما كان في بالي حب الدراجات أو أني كنت مثلا مهووس وتابع مقاطع وكذا، لا الموضوع كله حدث في يوم وليلة مثل ما يقولوا. يعني جالس أتصفح السوق المفتوح وكذا وشفت دراجة عجبتني، والله لا فحصتها ولا شيء، خضيتها ويلا بسم الله. وحتى ما كنت أعرف السوق، يعني جبت فرافع الدراج من منطقة أخرى زين، وقضيت الأسبوعين اللي بعدها يوتيوب أتعلم كيف السوق عن طريق اليوتيوب، وبعدها طلعت كاتشة وبديت أتعلم يعني بنفسي في مواقف المسجد في الحارة وكذا، ما كان عندي حد يعلمني، عندي نصايح من الأصدقاء، كلمت بايكرز وكذا، بس إنه غير لما يكون عندك شخص يعلمك. فبعدها يعني قررت أني أطلع الليسن، وما قصر كوتش طارق الشايب يعني ضبطني حل الليسن، علمني الأساسيات وغيره وتالي، بس في أشياء تتعلمها يعني بالخبرة، ما بتتعلمها في يوم وليلة. فالحمد لله يعني من البدايات للحين المستوى كثير اختلف في السياقة، في الشارع، في الانتباه بالذات يعني، والحمد لله في تطور دائم.
2: انت اختصرت القصة بأكملها في تفاصيل. اليوم يتابعك حوالي يعني 3500 متابع، 1000 متابع
3: في
2: الانستغرام، او
3: 80,000.
2: ليش عندي انزين؟ وعندك اليوم طابع يعني مختلف فيه من السرعة والأدرينالين.
3: أيه.
2: لكن قلت لي البداية كانت مع هذه الدراجة.
3: أيوه.
2: اللي انت ما فحصتها
3: بالضبط،
2: ايش سالفة
3: والله التفاصيل. انا ما صراحة حتى ما رحت اشوف الدراجة بنفسي، انا شفت الصور الدراجة وانا كنت اصلا اوريدي يعني مسافر في بلد اخر، كلمت زميلي بما ان يعني الاعلان كان في منطقتهم، قلت له روح شوف للدراجة، صور لي اياها، قال لي والله حبر فنان الدراجة، توكلت اشتريتها على طول ولا فحصتها ولا شيء. والرجال يعني الله يهدي قال لي الدراجة ما فيها شيء، بس تفضي بطارية وطالع ماشي، مشكلة ما فيها، حتى المفتاح اللي عاطني منكسر بالنص، نص في الدراجة كان. وتقريبا يعني الله سلمنا شر الحوادث أكثر من مرة، كنت بشوف النهاية في هذه الدراجة، يعني غدرت فيني قدام شاحنات، وهذا الفيديو اللي هو قدام الشاحنة كان هو البداية في صناعة المحتوى، يعني أنا صورته ونزلته، وصل تقريبا على 8 ملايين مشاهدة أو شيء كذا، وبعدها قررت أني أبدأ في صناعة المحتوى، وفي البداية اشتهرت بأن البايكر اللي دراجته تبند، يعني لما أروح مكان أنت اللي بند دراجتك، تلبس مال أرنب وما أدري إيش وكذا. ففي البداية اشتهرت كذا يعني، فما كانت السبعة زينة، كنت يعني اشتهرت بني منحوس في الدراجات، بس بعدها الحمد لله حصلنا السمعة. الدراجة طبعا تفركشت زين، آخر مرة طلعت فيها كنا طالعين أنا وزميلي وقاسين السوق عادي يعني، فجأة أشوف نفسي أطير في الهواء زين، الحمد لله كنت لابس سيفتي وكذا يعني، فأنا على بالي أني ضربت مطب أو شيء كذا، والدراجة وراي كامل دخان ويعني انفجرت مثل ما تقولي، فالحمد لله سلمت يعني. ومن بعدها وقفت تقريبا 4 أشهر، جمعت يعني شوي مبلغ محترم وخذيت لي دراجة محترمة بعدها، وطورنا ونتطور إن شاء الله دائما نطمح للأحسن.
2: وهذا اللي بسألك عنه يعني الاستمرارية في أنك تسوق هذه الدراجة المقربعة. ليش؟
3: ما كان عندي حل ثاني، أو يعني كانت البداية فيها
2: كان فكر... في خوف يعني
3: إنه كان فيك. كان في خوف صراحة في البداية يعني، أول تقريبا 3 أسابيع أنا ما طلعت من الحارة أبدا يعني، وأطلع متى الساعة 3 الفجر 2 كذا، مطلع كدشة رقم تعليم على الدراجة وداور بس حوالين البيت يعني في الحارة فقط لما تكون الشوارع فاضي. وحتى يعني الدراجة فيها 6 غيارات، أنا في الغيار الثاني على بالي انه خلاص وصلت اقصى سرعه حال الدراجه، وكنت احسها سريعه واجد وما ادري ايش وكذا، وانا يمكن امشي 30 ولا 40، بس بحكم انه اول مره اقرب الشعور فكان شيء غريب يعني زين. وبعدها تقريبا في اول طلعه لي صارت لي المشكله لما بندت علي قدام شاحنه وقت أيوة. شفت الموت، بس الحمد لله الله سلم. المشكله طلعت ويش اني نسيت عبي بترول، يعني انا شفت الليت والع بس قلت يمكن تمشي لين القرم عادي توصل، بس انه طلع لا لا يعني اول ما يولع علي الدراجة على طول عبيها بترول.
2: وكنت انت تسوق وراك شاحنة ووقفت الدراجة؟
3: ايوه يميني شاحنة وراي سيارات وكذا، وكنت طالع السريع اول مرة يعني تحمست قلت خلاص انا جاهز بطلع الشارع السريع، ما مداني اطلع اول 10 دقائق وصارت السالفة هذه.
2: ولما وقفت عليك الدراجة سويت نزلت رحت ركض
3: زفيتها وركض لين برا الشارع. المشكلة من التوتر ما عرفت حتى اشرح لصاحب الشاحن يعني، ما عرفت ايش اسوي، الدراجة ما فيها هرن، ليت واحد محترق ويعني واجد مشاكل فيها. ومن ضمن اسباب يعني تقريبا 4 مرات طحت في هذه الدراجة او 5، بس واحدة من المرات الماكينة كانت لي كايل على التاير، فالدراجة كانت تتزحلق يعني انا ماشي سيدة فجأة شفت الدراجة كذا درفت بعطت اليسار، فاستغربت على بالي من الهواء او شيء كذا، بس الحمد لله كانوا مع الشباب وراي ونبهوني وعلى طول رافعة.
2: والله الحمد لله على سلامتك صراحة.
3: الله يسلمك إن شاء الله.
2: يعني تقريبا كم حادث مع هالدراجة؟
3: مع هذه الدراجة ولا مع الثانيات؟
2: لا مع هذه بعد قصص.
3: مع هذه تقريبا 4 أو 5، بس كلها حوادث خفيفة يعني الحمد لله، ما كان في شيء سيريس يعني، أغلبها طيحات بسبب أن شيء طبق في التاير الماكينة انفجرت.
2: هذه يعني الخبرة يعني اللي اكتسبتها.
3: هذه الخبرة اكتسبتها بالطريقة الصعبة يعني، المشكلة أن الدراجة قالوا لي من النوادر يعني كانت، وهذا المشكلة يعني لما تأخذ شيء من النوادر ما تحصل إلا قطع ما تحصل إلا شيء، والدراجة قديمة يعني موديل 2003 كانت
2: من النوادر فعلا.
3: أيوة حتى الشباب كانوا يسموها فرعون، إن هذه كيف ما ميتة لي أنتم، مفروض حنطها الدراجة لين فجرت ودعت.
2: موجودة معاك ولا خلاص؟
3: والله شفتها في الصناعية آخر مرة
2: رميتها خلاص.
3: لا في شخص كلمني قال لي أريد أشتريها، قلت له الدراجة فيها كذا كذا كذا، قال لي ما مشكلة أنا عندي نفس الدراجة بس إن ما مرقمة، فبحكم إن هذه فيها أرقام أنا أريد أشتريها.
2: عشانك صادق وخبرته.
3: خبرت قتله لا الدراجة بسميتها فرعون الشباب ترى ليش والله كذا كذا كذا كذا، وهذا الشخص أنا لقيته وأنا رايح أطلع ليسن يعني، فقال لي أنا عندي نفسها بس المشكلة ما فيها أرقام ما قادر أسجلها، فأريد فقط البودي مال الدراجة.
2: أيوة.
3: قلت له خلاص براحتك، وعد شراها يعني مبلغ لا يذكر حتى.
2: أهمية إنك أنت تخبر الشخص بعيوب الشيء قبل يشتري يعني.
3: بالضبط هذه أمانة يعني، خاصة في الدراجات غير عن السيارات يعني، ماشي سيفتي ماشي شيء، وأغلب يعني الشباب نادر تشوفهم مثلا بيلبس لك جاكيت او فل سوت وكذا، بحكم ان الجو عندنا ما يرحم يعني، حتى بالشتاء لما نلبس فل سوت وكذا تحس بحراره يعني، ما نفس الدول الاجنبيه مثلا تقدر تلبس فل سوت فل حمايه وانت طالع وما تحات شيء، انا الحمايه اللي بناخذها من تيمو ولا من شيء كذا نسلك امورنا يعني عشان ما تموت حر وانت طالع. و يعني المشكلة ان اغلبنا يعني ما اغلبنا مثلا انا وبعض الصالحين نطلع حتى في الصيف يعني درجة الحرارة 40 تشوفنا طالعين عادي، ما
2: نفس اللي يشرب شاي كرك يعني.
3: بالضبط، فيعني ما يهمنا لا برد لا حر وكذا نطلع. فالمشكلة يعني صعب ان تحصل سيفتي حال الصيف او حال هذه الاقوى مثل ما تقولي.
2: جميل. من ضمن السيفتي انت سويت لك هذا الخوذه على شكل ارنب.
3: الخوذه اللي شكل ارنب هذه سويت لي سوالف على هذه الخوذه.
2: ايش سالفه الخوذه؟
3: والله انا يعني من البدايه من زمان كنت اشارك يعني اروح معارض اللي هم هذه اللي يسووا الكوسبلاي ومال الانمي والحركات والافلام وما ادري ايش كذا في دبي, وهنا سووا في مسقط بعد اللي هو معرض 968 جيمز السنوي, هذا المعرض حال الجيمنج وكذا. فعجبني على ستايلهم, ولما خذيت الهلمت حسيته واجد بيسك, قلت خلني اضيف عليه شيء. دخلت تيم ادور اكسسوارات ما ادري ايش في اضاءات تركبها وكذا, عجبني مال الارنب قلت خليني اسوي. واول شخص صراحه شفته يلبس هذا الهلمت كان بايكر اردني زين, فحبيت الفكره قلت يلا وسويتها, وخذيت ارنب وخذيت باندا وخذيت قرون وما ادري ايش وكذا واجد اشياء يعني. فصرت انزل المقاطع يعني على حسب المقطع اللي بنزله او الطلعه كيف بتكون البس الهلمت هذاك. يعني مثلا اذا طلع في الليل طبعا البس القرون لان اضاءتهم واجد عاليه, بحكم ان انا سابقا كان دراجتي لونها اسود وانا البس اسود كامل, ففي الشارع السريع يعني ايش في اماكن ما فيها اضاءه فما حد يشوفك اصلا.
2: أيوة.
3: وليت الدراج يعني واجد صغير, فهذا الاضاءه اللي في القرون كانت يعني تنبه ان في شيء قدامك.
2: جميل.
3: زين مال الباندا والأرنب وهذيلا كنت أنا والشباب لبسهم لما يجينا مثلا إعلان نوزع كوكيز نوزع هدايا مدري إيش كذا. يعني في مرة تعاون معنا مشروع منزلي قال والله أنا عندي كوكيز وكذا وأريد أوزعهم يعني على الناس وهذا, وريكم تسوى إعلان. قلنا لهم إن شاء الله. زين فكلمت الشباب وكذا وتعاونوا معنا محل نفس الشيء لأجار الدراجات, هذا أول محل هنا في عمان لأجار الدراجات النارية. زين قال انا بعطيكم الدراجات وهذه اللي اعطونا الكوكيز وانطلقنا نوزع في الملاعب في الحدائق والاطفال مستانسين وكذا. والمره الثانيه كان تعاوننا مع محل جاهز سولنا تحدي, هو ترى في عالم الدراجات التحدي دائما بين السبورت وبين الهارلي.
2: ايوه.
3: فكلمت زميلي معن هو نفس الشيء صانع محتوى, قلت له بنطلع بنوزع كاميرات على الناس بحكم ان عيديه يعني وعيد حاليا جاي. قال لي تم, وطلعنا يعني ووزعنا واستانسوا الناس وكذا. فكذا يعني لما يكون في شيء يونس الناس بتشوف الأرنب موجود إن شاء الله.
2: ومن هنا بدل صناعة المحتوى.
3: أيوة بالضبط.
2: تخصصت في الدراجات أكثر يعني, أيضا عندك خيول.
3: أيوة عندي حصاني فخر زين, بس أنه تخصصت في الدراجات أكثر بحكم أن واجد ناس في مجال الخيول, وصراحة أنا معرفتي يعني مقبولة في عالم الخيول, ما أنا أقدر أقول أني محترف وأعرف وكذا, فما دائما أقدر أفتي وأقول كذا وكذا وكذا. لكن في الدراجات احنا عايشين في الصناعية الشباب, واليوتيوب ما يقصر يعني نتعلم دائما. في البداية كنت حالي مثل حال أي بايكر جديد ما أعرف شيء ودائما ينقص علي ومدري ويش في القراجات وكذا, بس تعلمنا يعني من الأشخاص الصح. زين ونفس الشيء في عالم الخيول يعني في صالح وفي طالح مثل ما تقول, فانت تتعلم يعني تلاقي ناس واجد في هذه المجالات. زين ونفس الشيء دخلت في مجال الهايك نفس الشيء يعني, وانا بديت من الدراجات وتفرعت في كل مكان في الخيول وفي الهايكات وهذا وكذا.
2: جميل. قبل اروح لسالفه فخر اول خيل, كثير من ملاك الدراجات يسمعون عبارات اللي بتروح فيها ولا فلان توفى بحادث بسبب دراجه. فاليوم يعني دائما ارتبطت هذه الصوره النمطيه بالوفاه والحوادث والدراجات, فهل مشكله في الدراجه ولا في السائق ولا في المحيط اللي حوالينكم؟
3: هو والله عشان اكون صريح معك هو من الثلاث عوامل كلها اللي ذكرتيها.
2: نعم.
3: زين يعني احيانا الانسان يكون ماخذ جميع احتياطاته, لابس سيفتي لابس هلمت وكل شيء, بس انه يصير الحادث على سرعه عاليه يعني في النهايه السيفتي ما بيحمي, يعني السيفتي بيحميك فقط منك, بيحمي جلدك من يتسحل في الشارع, لكن انت اذا ماشي بسرعه قنونيه ولا سمح الله ضربت فليت او عمود او شيء السيفتي ما راح يحميك ابدا يعني. زين واحيانا يكون تقصير من السائق بالنفس انه ما لابس سيفتي, لابس لك فانيله كت وطالع في الحر وكذا ولا سمح الله صار حادث. هو يعني ثقافه الدراجات ما انها ثقافة جديدة عندنا, بس ثقافة السيفتي شوية عندنا. يعني في ناس كثير ما يلبسوا سيفتي, ليش؟ والله شكله ما حلو علي. يعني انا اصحابي اول ما هذا يشتري دراجة اروح ناخذ لهم لبس سيفتي كامل ويطلع شكلهم مربع زي, فيقول لك يا اخي ما حلو علي ومدري ايش. بس انه دائما يعني عندنا عبارة احنا اللي هي دريس فور ذا سلايد نوت فور ذا رايد. يعني في عالم الدراجات وللاسف ان انت ما مسألة هل بتسوي حادث, مسألة متى بتسوي الحادث وكيف تطلع بأقل أضرار ممكنة. يعني انت لما تطلع بتكون مثلا مركز ومنتبه على كل اللي حولك وكل شيء. في النهاية يجيك شخص من أصحاب السيارات يخاص تليفونه ما منتبه وطلع عليك وراحت حياتك أو ممكن تروح يدينك أو رجلك لا سمح الله. يعني أنت ممكن بس أنه مثل ما تقول تأخذ بالأسباب عشان تتجنب الإصابات وهذه. وفي النهاية أغلب الهوايات يعني فيها خطر زين، ما يعني نادر تحصل هواية مثلا الخيل ممكن يرفسك ممكن هذا تنشل، واجد حوادث صارت في الخيل. بس بحكم الدراجات ان تقدر تطلع فيها بسرعة قانونية ومدري ويش وكذا تتهور، فدائما نشوف الحوادث فيها اكثر. وفي النهاية اي مركبة اذا اسيء استعمالها ممكن تكون قاتلة لا سمح الله، او ان تسبب يعني اصابات خطيرة. يعني حتى لو مثلا السيارة الجيتسكي السيكل هذه الاشياء كلها ممكن تسبب اصابات. يعني في النهاية ما الدراجة فقط، ولكن نحاول ان نوعي في البداية. يعني انا كان محتواي سوري طلعت شوي على الموضوع بس انه عشان اتكلم اوضح هذا الشيء. في البداية كان محتواي يعني ضحك ومسخرة وكذا، بس حاليا احاول يعني احس ان شال مسؤولية، لانه في كثير ناس يرسلولي والله انا اشتريت دراجة بسببك، والله انت الهمتني اشتري دراجة. اوكي انا مستانس انه اشتري دراجة، بس لو صار لشيء انا بحس بالذنب يعني. فاحاول اني اعطي طاقتي كامل لهذا الشخص، انصحه البس سيفتي سوي كذا تعلم، ارسلهم رقم الكوتش روح طلع ليسن. اهم شيء يعني اي شخص ياخذ دراجته اقول له اهم شيء تطلع ليسن، لانه بيجيك تأمين لا سمح الله، بيجيك ما اعرف ايش لا صرت حادث وما حد بيدفع عنك، انت بتاكلها في النهاية. انت الدراجة ما أخذنها بألف وشي، لكن الإصابات وهذا من بيعوضك من بيعالجك إذا ما عندك تأمين ما عندك أول وتالي كده.
2: صحيح، مهم جدا السيفتي. من ضمن الفيديوهات أنت قلت شفت شريط حياة صديقك وهو كان بشوية
3: وبيروح فيها. أيوة هذا كنا طالعين رايد من إلى يتي أو السيفة تقريبا زين، فقالوا نريد نروح من عطفات وكذا نستانس شوية. قلت لهم أوكي، وكان معنا تقريبا شخصين أول مرة يطلعوا معنا. فاحنا بالرايد لما في اشخاص جديدين في العاده نخليهم قبل الاخير، واخر يعني اخر شخص يكون شخص متمكن شوي عشان يشوف كيف انحناهم كيف هذا ونعطيهم نصايح بعدين. ففي هذا الشارع الخط متصل، وانا كلمت الشباب ان لا حد يتجاوز في سيارات تجي، واغلبهم يعني اول مره كانوا يقعدوا الشارع. انا من السنه الماضيه يعني رحت هناك وشفت المكان واستانس يعني. فكلمت الشباب لا حد يتجاوز، ما بنسرع واجب بحكم ان عندنا مبتدئين، يعني خلونا على الراحات عشان يتعلموا كيف ينزلوا بالدراجه وكذا والاساسيات يعني بشكل عام. يعني واحد منهم اسبوعين ما كمل ماخذ الدراجه، فاصلا كلمنا انه حتى لا تنزل بالدراجه، امشي على الراحات شوف احنا كيف ننزل وتعلم الطريقه صح. فهذا صاحبي الله يهدي والله خطر يقول اسمه بس خليني ساكت بس ترعني زين. قال تجاوز يعني الشرط لنا يا فلان لا تتجاوز، ما سمع الكلام على من عطف وتجاوز وتفاجأ ان السيارة قدامه. المشكلة انه كان يعني نازل بشكل كامل بالدراجة، لو نزل اكثر بيطيح او بيزحلق يعني برا على الشارع. بس ان الحمد لله في اخر لحظة صاحب السيارة طلع برا على الشارع هو تفادى الموقف. طبعا اول ما طلعنا من هناك استلم يعني قشبلين قال امين يعني، ومن يومها كل ما ألاقيه تتذكر لما كنت سويت ما أعرف إيش كذا أسبعه عشان ما ينسى الغلط اللي سواه. وفي النهاية أحس يعني مثل أخوي، يعني لو صار لشيء ولا شيء مسؤولية في النهاية، إحنا كلنا طالعين مع بعض والبايكرز مثل يعني مجتمع قوي مثل إخواني أحسه مذيرة، إن كل ويكند طالعين كذا والأول وتالي، فإن تشوف يعني شخص يعز عليك يروح فيها قدامك فشيء ما سهل أبدا.
2: صحيح. أنت حاط داش كام يعني في الدراجة؟
3: بالضبط أنا مركب الكاميرا اللي هي انستا 360 وشغالة من بداية الرايد لين نهايته، حتى شال بطاريات احتياط عشان لا سمح الله لو صار شيء ولا شيء. يعني يعني للأسف في بعض أصحاب السيارات مثلا بيدعم لا سمح الله دراجة أو شيء كذا ما بيجلس ينتظر لأنه بيعرف أنه بيدفع فبيطير زين، ف ما عندك دليل ان حد دعمك او شيء كذا لما تسوي حادث الا هذيك الكاميرا. يعني تصويرها ما شاء الله جدا واضح، يلقط الارقام وكل شيء على طول. فاي حد يعني يكلمني انه وش اركب بالكاميرا تقول لهم هذه. يعني انا في البدايه كنت مركبنها فقط كداشكا ما حل الفلوجات والتصوير كذا، بس قلت دامها مشت يعني يلا نستفيد منها مره واحده. فاغلب المواقف اللي تصير وكذا موثقه في الكاميرا.
2: جميل.
3: انا
2: جميل يعني مهمه جدا هذه الكاميرا
3: جدا جدا صراحه.
2: طيب انت ايضا تتفهم اللي هو حالات التهور لما تيك اني بسرع الحين تتفهم هذا الموضوع؟
3: اتفهم.
2: في نفس الوقت امنت اكثر من مره وشفت رحمه الله في ان سلمكم.
3: والله دعاء الوالدين انا اقول اللي سلمنا والله الله الله رحمنا يعني ورافبنا. في النهايه يعني في اماكن مخصصه ان تشتغل فيها هذا مثلا السرعه اللي تريد تطلعها وكذا. بس للاسف حاليا ما موجود عند نفس السلطنه, وان شاء الله يعني نتمنى من الاداره والسلطات انه يوفروا لنا مكان تستغل فيه هذه المواهب, مثلا حلبه للدراج ريس للبايك شوز واول وتالي وكذا. في النهايه يعني بيجي شخص بيعدل دراجته وكذا وما اعرف ايش, يعني ما اخذ دراجه سرعتها توصل 300 كيلومتر زين في الساعه. ف احنا ننصح ونحاول نوعيهم انه يا فلان لا تسرع لا تدوس, خلي بنروح مثلا عندنا في دولة الامارات في حلبة للدراج ريس, روح هناك ب30 ريال سجل ودوس على راحتك, يعني لا تخاطر بحياتك. ليش يعني اذا حياتك ما رخيصة لهذه الدرجة, في النهاية عندك ناس واهل يحبوك ويهتموا لك, فتحاول تمسك نفسك شوية. يعني في البداية بتقول وما الحماس وكذا, بس يعني لما تشوف الناس مثلا يخسروا أعضاء من قسمهم أو ناس يفقدوا ذويهم في هذه الحالات تبدأ شوية تتعظ. يعني عندنا أخونا عاطف الشيذاني, يعني إنسان ما شاء الله عليه في الأعمال التطوعية وكذا, هذا الإنسان جدا فخور فيه أنا. هذا أنا خذيت الدراجة اللي هو سوى حادث فيه, ثاني دراجة كانت لي, وهذا الإنسان يعني ما شاء الله عليه, بس انه في لحظة غلط بسيط خسر رجله في حادث دراجة زين. فالغالبية لما عرف اني انا شريت الدراجة اللي هو سوى فيها الحادث لامون انه كيف خضيت هذه الدراجة وما عرف ويش والرجال منقطع رجله فيها وكذا, بس انه الاستخدام يختلف. أيوة. ويعني الانسان يتعظ, يعني اغلبهم بعد ما صارت السالفة مثلا حل اخونا عاطف بدأ يتعظ انه ما بسرع ما بدخل منحنيات بسرعة ما بخالف القانون اول وتالي كذا. فيعني انا كبايكر مشهور حاليا في السلطنة أحاول أني أوعي الناس وأن يعني بلاش السرعة في أماكن إن شاء الله بتخصص أنك تستغل في هذه المواهب, بس صبر إن شاء الله يعني نحاول نضبط الأمور بإذن الله.
2: وأحيانا أنت تكون أصلا ملتزم بالسرعة ويعني ماخذ احتياطاتك, بس الخطر يجيك من غيرك.
3: بالضبط أيوه. يعني دائما أقول حال ربعي اللي يعني علمت أكثر من شخص كيف يسوق لما اشتري دراجة وإيش الأشياء, يعني مثلا أعطيهم رقم الكوتش هذا بيعلمك كيف تطلع ليزن وكيف يعني تسوق, بس أنا بعلمك أشياء ما بيعلمك إياها إلا يعني ما بتتعلمها إلا بالخبرة. فأقول أول شيء تركب الدراجة دعاء الركوب ودعاء السفر, هذا أمي محفظتني إياه, كل ما أطلع قول هذا الدعاء. ليش؟ يعني وأنا آمن أن صراحة هذا الدعاء كان سبب في نجاتي في مرات كثير يعني سلمت فيها. فأقولهم خلي في بالكم أنك كل حد حوالينك يريد يقتلك, بذل الطريق أنت تكون متنبه واعي حال اي شخص حوالينك, يعني اصحاب السيارات اصحاب الدراجات الثانية اصحاب الشاحنات بشكل عام, لان اصحاب يعني الشاحنات انت ما يشوفوك في النهاية, انت في دراجة صغيرة وخاصة بالليل صعب, فما يعني شاحنة مرتفعة وصوتها عالي وكذا, فصعب انه ينتبه لك, فدائما عيونك اربع اربع مثل ما يقوله لما تطلع. ايوه
2: انزل الوالدة, نتكلم عن الوالدة من البدايات من اول دراجة.
3: ايوه
2: الله يعينها الصراحة.
3: والله الوالدة يعني اول شيء احب اشكرها على صبرها, يعني صبرت واجد معي, يعني لو شخص ثاني بيغسل يدينه مثل ما يقوله هي, حتى يعني من بنيتنا الخيول والهيك وهذه الاشياء قالت لي انت باغي تموت بس ما اعرف كيف, كل يوم تكتشف لنا طريقه جديده تموت فيها. والله في البدايه يعني مثل ما تقولي كانت رافضه زين فكره الدراجه وانه خطر وكذا وما ادري ايش, بس بعدها يعني شافت التاثير اللي قال صنعها. يعني
2: تغيرت الفكره, هي صارت الحين امنة عليك اكثر.
3: هي ما امنة بس يعني مثل ما تقولي خلاص مش اسوي
2: بها. يعني شوف انك وصلت درجه الوعي.
3: يعني الحمد لله, يعني قبل كانت تخاف لان تعرفني شويه ها يعني شاب وطايش وكذا, بس ان الحمد لله الحين كبرنا وواعينا. ف اخر دراجة يعني بعتها لي كانت تقولي ليش بتبيعها وانت اشتغلت عليها من الصفر ومدري ايش وكذا وخسرت عليها ومعاوش, ما رضيت ابيعها والله العظيم. دبعت الدراجة وصلنا البيت البنشل للدراجة, ما الدراجة لين الحين ما تشتغل. ربيع شراها وتبهدل فيها مسكين والله زين. قالت لي ليش تبيعها, قلت لها زين ان شاء الله يعني قدام بنشتري ثاني, وانت تحب الدراجة, قلت لها احبها بس يعني نطمح للأحسن مثل ما تقولي. يعني صراحة تعلقت في ذيك الدراجة واجد, يعني لأن مثل ما خبرت شخليتها أنا بحادثها, فاشتغلنا عليها أنا والأخ شيخان الذهلي نفس الشيء شخص معروف في عالم الدراجات, وهذا أسطورتنا احنا في عالم الدراجات مثل ما يقوله زين. فهو علمني أغلب الأشياء يعني عن الدراجات وكذا, فالوالدة في البداية لما بديت أخيول أنا انتبه بتطيح وما أدري إيش وكذا, وطحت كم مرة يعني. المشكلة إن مخاوفها أنا قاس أحققها يعني, ما قال أطب منها كده.
2: فممكن عقلك لا واعي قاعد
3: بالضبط يعني. المشكلة إن أنا شخص كنت يعني ما قوي الطلعات والأدرينالين وكذا, أنا كنت بيت بلايستيشن 24 ساعة بس. بعدين اكتشفت العالم الخارجي وبدينا عاد خيول وفتح على الشاطئ وركض وما ادري ايش, لين طحت وقال انشقاق في الكتف يعني شق في العظم. فبعدها قالت لي شفته ما ادري ايش وكذا وقلت لك انتبه. يعني خوف الوالده في النهايه شيء ما يعني ما تقدر تتحكم فيه انت, بس ان احاول اني اطمنها يعني بين فتره وفتره. وصراحه يعني الله يحفظها واجد واجد تعبت معي, ان شاء الله في يوم من الايام بخليها فخوره اكثر مما عانت معي في حياتي حاليا
2: باذن الله تعالى. وهذا ايضا رساله احنا نرسلها لكل من يعشق الادرينالين والمغامرات, بانه في اشخاص غاليين ينتظرونك.
3: بالضبط,
2: خاف عليك.
3: بالضبط, يعني اذا ما تفكر في نفسك او نفسك عليك هنا تفكر انه في عندك اهل, في عندك اب, في عندك ام, في ناس يعني يحاتوك يريدوك ترجع على البيت. يعني انا اول ما اطلع يعني برسل مثلا حال ربعي او مثلا امي اني انا ترى طالعين رايد دراجات كذا كذا كذا, واحيانا لما ارجع انسى ارسل يعني لاني كنت تعبان. بس بلاقيها الساعه 4 الفجر راسلت اللي رجعت الساعه 1 عشان تطمن يعني. في النهايه لازم بيخافوا عليك ويحاتوك بحكم ان انت تسوي شيء هم يشوفوا كل اللي حولك يقول انك لا تسوي, مع ان يعني الدراجات ما اقدر اقول ليش انه ما خطر, هو فعلا خطر يعني, وانا شهدت على ذا الشيء وشفت مواقف قدامي كثيره زين, بس ان القلب ما يهوى عاد صعب.
2: ايش المواقف اللي حدثت امامك وكانت مؤثره بالنسبه لك؟
3: والله هو حاليا اكثر موقف اللي هو موضوع هذا الصديق لما كان بيموت, لانه كان يعني شعر عن الموت مثل ما تقول. انت جاي بدراجة بسرعة مع السيارة وجه لوجه, يعني صعب انك تطلع منها حي. فذاك اليوم انا حسيت قلبي طاح في بطني زين, وبالعبد نزلت الفيديو بلا صوت لاني قاسة نازع كنت يعني اقول فنزلت الفيديو ركبت عليه اغنية عشان ما يسمعني ويش جالس اقول يعني من كثر ما اني خايف عليه. فصارت مواقف واجد يعني, ناس يقحموا علينا بسيارات يعني, يعني في اشخاص مثلا في الزحمة يعني في بعض البايكرز يعني مثلا بيسووا اللي هو لين سبليتنج او لين فلترنج اللي هو في الزحمة بتشوف فيه قص من الزحمة كده. أيوة. طبعا هذا الشيء مخالف القانون, عليه مخالفة زين, بس بحكم بعض الدراجات مثلا الهارليس ما فيهم راديتر او مبرد, فاذا وقف مكان الدراجة ترفع حرارة فعادي تكسر مكينة او يعني واجد اضرار ممكن تصيبها, فتشوف يوم يقص الزحمة. فبيجيك واحد من اصحاب السيارات انه يحط راسه براس هذا البايكر, ليش انا طابق في الزحمة وهذا جالس يروح ويطلع عليه. يعني انا بنفسي صار لي هذا الشيء, مع اني ما كنت جالس اقص الزحمة, الشارع مفتوح الزحمة على اليمين وفجأة بتشوف واحد يطلع عليك على طول. ف يعني واجد مواقف صراحة صارت لنا, بس في النهاية احنا مدركين يعني للمخاطر اللي تحملها هذه الرياضة او غيرها يعني مثلا الخيول والهايك يعني.
2: نتكلم عن الاصابات اللي حصلت لك ولغيرك, ايش كانت وايش الاقوى وايش اللي اثر عليك واثر فيك ايضا
3: حاليا يعني؟ بالنسبة للاصابات الاقوى هي اصابة اخونا اللي هو عاطف الشيذاني, ونفس الشيء اخونا شيخ خان الذهلي, هم يعني الاصابتين الاقوى اللي شفتهم حاليا في عالم الدراجات, واثنينهم الاخوان يعني خسروا رجلهم زين. بس ما يعني بالنسبه لاخونا شيخ خان هذا الشيء ما وقفه يعني عن حب الدراجات والسواقه وكذا, يعني ما شاء الله عليه يسوق احسن مني بمراحل يعني. طلعنا عقبه عابرات خلاني ما اسوق قلت له شيخ خان بنطلع عقبه عابرات كذا, قال لي عادي خله. انا كنت متخوف لانه اول مره اطلع العقبه, قال لي انت سوي نفسي من طلع العقبة. أنا قاعد أشوفه كده بس أقول هذا كيف أسوي نفسه.
2: هو فقد رجله
3: هيه, وعنده رجل اصطناعية حاليا.
2: أيوة
3: بس إنه وعنده جراج يعني في الصناعية, هو بنفسه يشتغل على الدراجات يعني. كم مرة أكلمه شيخان جيب عامل للدراجات يعني, جيب شخص يساعدك. يرفض يقول أنا ما أضمن يعني أجيب عامل أجنبي ويسوي لك شغل أي كلام وتطلع أنت وتموت, وفي النهاية هذا الشيء في ذمتي أنا. يعني أنا لما شليت للدراجة لما خضيتها فكك الدراجة كامل وركبها من الصفر, يتأكد من واير يقول أنا ما يعني في النهاية هذه دراجة يعني وصلة واحدة غلط أو شيء بركب غلط ممكن يودي بحياتك. فيقول ما أضمن أخلي حد يعني يشتغل مكاني أو يساعدني، أفضل إني أشتغل بنفسي وأشوف شغلي وأطمن.
2: يعني هذه الدراجة المستعملة أنت تفككها من الوكالة تكون أمورها طيبة؟
3: إيه اللي من الوكالة تكون أمورها طيبة. أنا اللي شريتها ثاني دراجة لي كانت بحادثها، فقال لي لازم أبطل الدراجة كامل وأرجع أركبها من أول. قلت أيوه. له ما مشكلة يعني خذ راحتك، أهم شيء السيفتي مثل ما يقوله،
2: أهم شيء السيفتي.
3: أيوه.
2: نروح الحين للخيول وفخر.
3: يلا.
2: أيوه. أيضا فخر كان حالة يرثى لها يوم خدته.
3: والله فخر، أنا كنت أدور يعني على خيل فترة تقريبا شهرين أو ثلاثة كذا، فكل مرة أشوف خيول يعني في خيول تعجبني وكذا، بس إنه يطلع فيها يا إصابة كبيرة في العمر مطلعة من سباقات، فكنت أريد خيل يعني يكون سريع وأقدر أطلع يعني قوته وأشوفه يكبر وكذا. ف كلمت يعني دخلت في السوق المفتوح واشوف وكذا اعلانات كله من السوق المفتوح، احنا عايشين على السوق المفتوح وتيمو ترى.
2: زين حلو دعايات.
3: ايوه بالضبط. فدخلت وشفت يعني الشخص هذا عارضنا زين من نزوه، فاستغليت الوضع اهلي رايحين صلاله قلت يلا غايه نزوه زين، كلمت الوالده وراح قلت لها رايح اشوف حصان، فقالت لي الله يستر. زين لان اصلا ما عندي مكان اخليه، قالت لي عم بتخلي في الصاله ولا ما عندنا مكان، قلت لها ما مشكله الله يحلها ان شاء الله
2: في الصاله خير.
3: فرحت وشفت اول ما شفته قلت انا هذا ما اطلع الا شارنا اليوم يعني الحصان، ومع انه كان عمره جدا صغير كان مهر وكان غير مناسب للركوب ولازم انتظر تقريبا سنه عشان اركب هذا الحصان، قلت ما مشكله عادي باخذه وبنشوف يعني كيف لين سنة وغيرها يعني قدام. فخضيته وكان في اسطبل المجد في البداية زين، ما قصروا معاي يعني ما شاء الله لين كبر وعصفورة وضو حالي زين، ورحت أقربه وطيحني كم مرة، وهو يعني عنيد حصان عنيد شوية
2: لين اليوم عنيد
3: معي أنا لا بس مع غيري هيوة يعني في الاسطبل ما شاء الله ما بقي حد ما ذا يقطع من الأرضية معه. أيوة. مع أنه حجمه صغير وكذا بعده يعني لأنه حاليا عمره 3 سنوات، فالخيول يعني تعيش لعمر 20-25 سنة، فبعد يعني عنده مستقبل واعد يكبر ويصير معضل ونشارك سباقات بإذن الله، وخاصة أنه من سلالة يعني مخباط بيرنينج ساند واللي هو حصان نفس الشيء معروف في عالم السباقات حاز على عدة جواز، فأنا لما عرفت أنه ولد مخباط قلت لازم أخذه، فخليته وديته الاسطبل السابق يعني ومع الأصحاب وما قصروا فيه يعني ما شاء الله مهتمين فيه جدا ويجيبوا لي شاطئ ومريحين مثل ما تقول يعني.
2: زين انت الحين جربت يعني خلينا نقول عالمين مختلفين اللي هو الخيل والدراجة.
3: ايوه.
2: هل شعورك في الدراجة نفس شعورك في الخيل ولا لكل واحد عارف عالم مختلف؟
3: هم يعني متشابهين بس مختلفين تماما يعني. بالنسبة حال الدراجات الشعور غير لما تسوق آله وغير لما يكون كائن حي يعني. أنا لما بعد دراجتي الثانية كنت مخير بين أني أبيع فخر أو أني أبيع دراجتي هذه، ما فكرت حتى مرتين أكيد. على طول بعت الدراجة لأن الحصان هذا يعني مثل ولدي، شفت أنا يكبر من يوم صغير ومدري إيش وربيته أول وذكريات كثيرة، في النهاية كائن حي ويحس، والخيول يعني غير يعني كيف أقول الشعور يختلف، هو ما نفس يعني مثلا سرعة الخيل أقصى سرعة ممكن يوصلها إلى 60-70 كيلومتر في الساعة وهذه اللي هي الخيول السباق القوية يعني. ما نفس الشعور، بس الشعور الحرية اللي يعطيك خاصة على الشاطئ وهذا شعور ما ممكن شيء يشابه يعني. أنا لما بديت في عالم الخيل كان قبل الدراجات بس كان في بدايات يعني، فالكل كان يقول لي لما بتاخذ دراجة بتنسى عالم الخيول.
2: ايوه
3: بس لا يعني ما نسيت عالم الخيول ابدا، وللحين كل جمعه طالعين في شاطئ العذيب نركض رايحين الرادين، وان شاء الله يعني نشوف. حاليا جالس اجهز يعني فخر مع اسطبل السابق عشان نشارك ان شاء الله في سباقات باذن الله على الموسم الجاي.
2: حلو. ايش نوعيه المنافسات والسباقات اللي ممكن تشارك فيها او شاركت
3: في الخيول ولا الدراجات؟
2: هو الحين انت ما شاء الله عالم مختلف نتكلم عن الخيول.
3: الخيول زين. بالنسبة حال الخيول حاليا ما شاركت انا، اخوي الصغير ناصر شارك في مسابقة قفز حواجز وما شاء الله جاب الاول
2: ما شاء الله.
3: ايوه يعني وبيشارك نفس الشيء في سباق قدرة الحين وسباق سرعة نفس الشيء، هو نفس الشيء عنده حصان ترى، فصايرة منافسة بيني انا وياه شوي. حلو. زين فانا جالس اجهز حصاني في اسطبل وهو يجهز حصانه في اسطبل مختلف عشان لما يجي الموسم عاد نتواجه ونشوف من الاحسن ان شاء الله. أيوة من الأقوى.
2: بالنسبة للدراجات طيب اليوم إيش المنافسات اللي شاركت فيها واللي أيضا تطمح أنك تكون جزء منها؟
3: والله حاليا أنا ما شاركت في منافسات، لكن شاركت في بايك شو أو عروض دراجات. يعني آخر بايك شو كان قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة في القرم ووتر فرونت، كان بايك شو كار شو، يعني منظمين حرفيا أطفال عمرهم 16-17 سنة. فلما شفتهم يعني جالس أقول أنا وش اللي منعنا إحنا من اللي نسوي أكبر من كذا، وجوائز تكون يعني في جوائز وفي يعني مجهود في عذرا في جوائز للمجهود اللي الناس قاس تبذله. يعني واحد قاس يعدل دراجته وكذا آخر شيء بيخزنها وبيروح يشارك في مسابقات برا. ليش يعني إحنا وش اللي منعنا من أن نسوي مسابقات وبايك شوز وعروض قوية هنا على مستوى الخليج؟ حتى يعني عندنا الجمعية العمانية للسيارات مساحة كبيرة جدا ممكن نستغلها في هذا الشيء، وإن شاء الله يعني نعمل حاليا على ذلك، يعني على هذا الموسم نسوي بايك شو يكون الأول من نوعه ويكون بشكل سنوي. بيكون يعني في جواز قوية للكوستم بايكس للهارلي للسبورت، والكل يمدي يشارك إن شاء الله، يعني عشان نحفز إن هذه الهوايات تروح في المكان الصح.
2: جميل. طيب إيش اللي يحتاجه اليوم أصحاب الدراجات
3: عشان
2: إلى جانب خلينا نقول الخدمات اللي أنتم محتاجينها
3: الخدمات؟ والله يعني ما أقدر أطالب بالكثير، يعني حرفيا الشوارع زينة تقدر تطلع بأمان. يعني في أنا طلعت في كينيا الشارع عبارة عندهم عن حفرة وشوية شارع، يعني أنت لو تطلع بدراجة من الدراجات
2: دراجتك إلى كينيا؟
3: لا لا لا لا، أنا جاني شركة تواصلت معي هناك، شركة يمنية زين، الأخ أبو بكر تواصل معي قال لي يعني بندفع لك كل شيء وتعال نباك بس تصور فلوق هنا. طبعا أنا ما أخفى بوت الفرص، قلت اللتب خضيت إجازة من الدوام ويلا على كينيا. طبعا رحت هناك وتفاجأت ان في بايكرز يعني مسجلين، هذه هي رحله هم يسووها شهريه تقريبا، فكان في بايكرز من الامارات ومن الكويت ومن السعوديه ومن قطر.
2: ايوه
3: فاغلبهم يسوق من 30 سنه من 20 سنه، وانا رايح لهم اسوق سنه ونص، فالخبره شبه منعدمه.
2: والله مع الدراجة الأولى أتوقع في خبرة
3: دي. والله هذاك فادتني واجد الدراجة الأولى صراحة.
2: بضارة النافعة سبحان الله.
3: أي والله واجد فادت، خصوصا في كينيا يعني الشارع ما كان يمديك تتوقع كيف وش بعد المنعطف بيكون قدامك. يعني دخلنا جبل كينيا والمنعطفات كانت قوية، فالليدر اللي هو كان أبو بكر يقول أصحاب السبورت لا تنزل المنعطفات، يعني لا تنحن بالدراجة أو تسرعوا لأن ما تعرف وش بيكون قدامك. أيوة. طبعا احنا ما سمعنا الكلام، انا والاخ فهد الحمد من قطر على طول طيران هناك في هذا، ما صدقنا حصلنا مساحة باشر ادارات، وهذا طبعا هذا في كينيا انزين. فرحنا الجبل وحنا نازلين نتفاجأ بقطيع عبقار قدامنا ومسادين الشارع كامل، يعني فالحمد لله يعني تفادينا الحادث اللي كان بيصير هناك وهدينا بعدها، رجعنا اخر شيء ورا على الراحة.
2: هذا المرمى الشاحنة داخل في ابقار
3: وابقار والله العظيم، يعني ونفس الشيء قطيع خرفان وواجد واجد اشياء، ونفس الشيء خلونا ندخل السفاري بالدراجات النارية.
2: ايوه
3: زين، وكانت تجربة واجد حلوة، تشوف وحيد القرن والقواميس وهذا وانت بالدراجة خاطف عدالهم، بس عاد ما يمديك تطيح لان اذا طحت ترى وهقب عليك واحد منها خلاص بتودع على طول.
2: اكيد كنا نتكلم عن اللي الخدمات اللي تحتاجوها في اليوم
3: بالضبط،
2: ايش هي يعني ابرز المشاكل اللي تعانيها وتواجهك لما تطلع مشوار؟
3: والله هو اكبر مشكله الجو عندنا حاليا. أيوة. يعني احنا عندنا كم بالشتاء 3 اشهر تقريبا ولا 4 اشهر وبعدها صيف، فهذا الشيء ما نقدر نتحكم فيه احنا زين، لكن بالنسبه للشوارع بالنسبه للناس في الشارع وكذا هو الحمد لله حاليا ما ناقصنا شيء، بس محتاجين يعني الناس شويه يشدوا حيلهم ويودر التليفونات لما يسوق. يعني اغلب الناس ما بينتبه لك على الدراجة اللي خاطفه على يمينه او شيء كذا، بيكون خاص التليفون او شيء في السياره وبيدعم لك صاحب الدراجة وراح تروح يعني في على ويش على شيء ما يسوى استخدام التليفون. ف يعني كلمه لاصحاب السيارات شوي شوي علينا ترى، انا والله مساكين يعني دعمه واحده منكم ولا شيء على طول رحنا فيها، يعني لا سيفتي ولا شيء، حتى لو تلبس سيفتي كامل في النهايه لو دعمه قوي انت بتودع.
2: من هذه من اكثر الحوادث الرائجه بخصوص في عالم الدرايات
3: لا استخدام الهاتف، استخدام الهاتف من اصحاب السيارات يعني سبب رئيسي انه يدعم اصحاب الدراجات. انا ما جالس اشخص، ما اريد اي صاحب سياره يجي يقول لي والله انت سويت كذا، انا ما جالس اشخص، انا بس جالس يعني انبه، لان في ناس كثير حاليا قاسين يدخلوا عالم الدراجات من وراء السوشيال ميديا زين، يعني بيشوف لك فيديو وكذا وما عرف بيش وهذا يلا غايته دراجة وما عنده خبرة يعني. وأحيانا يعني في مناطق مختلفة بيأخذ لك دراجة وهو حتى ما عنده ليسن.
2: صحيح.
3: زين. فيعني أنا من جهتك كبايكر أحاول إني أنبه أصحاب الدراجات ونفس الشيء أحاول أنبه أصحاب السيارات. زين. في النهاية يعني مثلا أصحاب الدراجات ما بنقدر مثلا نركب قزوز صوته عالي لأن عليه مخالفة وكذا ما نقدر نعدل في الدراجة. فلما تخليها يعني وكالة أصحاب السيارات ما يسمعوك يعني تلقى مشغل مسجل كامل داخل وطربان لخ وما يسمعك وانت خاطف فعادي يعني ما ينتبه عليك وكذا. فانا شويتين نشد حيلنا نودر التليفون ونركز في الشارع الله يخليك.
2: جميل جدا. واليوم ما شاء الله انت حسابك يعني انت سخرته من اجل الرسائل الإنسانية وانك توعي الشباب اللي تأثروا فيك وانت قدوتهم. اليوم لو ياك واحد وقال لك بشتري دراجة ايش بتقول له؟
3: والله انا اول نصيحه حالي لما حد يجي يقول لي اقول له لا تشتري. زين.
2: معقوله؟
3: انا ما
2: والدي قالت لك لا تشتري دراجة؟
3: انا ما اسمع الكلام. زين. بس انه يعني في البدايه اقول له يعني شو اذا لا مفر منه يعني لما تشتري يبدا ب 400 سي سي 300 سي سي اذا كان لا بد منه 600 سي سي. يعني الناس يعني في بالهم فكره ان الدراجة 600 سي سي ما سريعة لازم اخذ 1000 سي سي. الالف سي سي سرعتها 300 كيلومتر انت وين تبطير يعني
2: اصلا وين بتسوقها
3: بالضبط وين يعني ليش ترى يعني ما انت بتاخذ دراجة انت ما بتستخدم قوتها الكاملة ابدا يمكن بتبيع الدراجة وانت ما واصل حتى يعني سرعتها الكاملة فليش يعني اول شيء خسارة فلوس وخسارة امكانيات للدراجة يعني والدراجة غير كذا وزن فيها. طبعا انا اتكلم عن اصحاب السبورت انا ما اتكلم عن مثل اصحاب الهارلي خليه ياخذ 1700 سي سي 1800 في النهايه دراجاتهم ويسوق بهداوه يعني ما شاء الله عليهم.
2: كل هارلي اللي يسوقوها شويه كبار بسن
3: لا في ناس في عمري حتى ما انا اعتبر كبير في السن ولا لا بس في ناس في عمري واصغر يعني يسوق هارليات. زين. بس انه هادين في الشارع حتى في اصحاب سبورت يعني يسوق بهداوه في الشارع وكذا بس ان الفكره الماخوذه عن السبورت دراجات نفس السيارات انه هذا باخذ عشان يسوي مشاكل او عشان يخالف القانون وكذا. يعني في ناس متعتهم في هذه الدراجات يعني انا كشخص مثلا ما احب السرعه اوكي احب المنعطفات ننزل بالدراجه وكذا بس انه ما احب اسرع ولا ارفع ولا شيء كذا. زين. بس انه لما يشوفوا معي الدراجه الفلانيه او هذه الدراجه مال ترفيع فياخذوا فكره خايسه عني فانا احاول احسن سمعه
2: الدراجات الرياضيه
3: السبورت. ايوه
2: الهارلي رايقين يعني ناس
3: الهارلي رايقين مرتاحين لا يحات شيء يعني دراجاتهم من الله تقي وكاله فيها صوت فمرتاحين الحمد لله لا مخالفات لا اول لا تالي.
2: نتكلم عن المخالفات يلا طلع الفضايح
3: لا انا ما اسوي مخالفات يعني الحمد لله ما اسرع اسرع القانونيه دائما
2: اقوم مخالفاتك حتى تدفع مخالفات سياره ودراجه
3: والله انا اكثر مخالفات بالسياره ما بالدراجه. ايوه يعني بالدراجه الحمد لله لانه يكون اكثر حذر في السياره انا واجد اسرح لما اسوق انسى اني اسوق اصلا
2: تستخدم تليفونك
3: لا لا لا لا اسمع فارس عاشور عشان كذا
2: ايوه فارس وتامر عاشور اسمحوا
3: فارس عاشور زين فواجد يحكي قصص قرام وكذا فاسرح مع القصه اجلس احلل وكذا وانسى وفجاه اشوف الرادار بشكلي وعلى سرعات بسيطه يعني 120 130 بس انه بحكم اني ما اكون منتبه عن فرق السرعه شويه فيدوفني.
2: على طاري الجرائم التحليل انت تدرس قانون؟
3: انا ادرس قانون نعم فعلا كنت سابقا ادرس اللي هو ترجمه لغه اداب لغه انجليزيه في جامعه السلطان بعدها توظفت فطلعت من الجامعه. زين طبعا توظفت في اكثر من 11 وظيفه حاليا يعني في كل مكان اشتغلت في مطاعم اشتغلت في السياحه في كل شيء ما بقيت شيء.
2: ليش يعني تعددت هذه الوظائف انت تطلع لانك تمل ولا شو السالفه؟
3: بالضبط يعني احس اني ما اقدر اجلس مكان واحد لازم اقرب كل شيء. يعني اول وظيفه لي كانت في ماكدونالدز سنه 2018 تقريبا بعدها في مطعم مكسيكي يعني هذا ما له دخل في هذا ابدا بعدها سايق مندوب ايام كورونا كنت مستغل الاوضاع ان كل شيء مقفل مناديب عندهم تصريح ويلا نطلع نوصل طلبيات
2: ما تقدر تجلس في البيت يمكن
3: ما قدرت ابدا من مسقط للبريم يوميا رايح راد اوصل طلبيات وكان مصدر دخل يعني الحمد لله جدا قوي وبعدها دخلت شركه رحلات ومن غيرها يعني كل مره يقرب شيء مثل ما تقول كذا.
2: جميل.
3: وحاليا ادرس قانون وان شاء الله باذن الله
2: محامي قوي
3: بإذن الله
2: تعالى. طب من كل هذه التجارب والمواقف اللي عشتها إيش الرسائل اللي طلعت منها؟
3: الرسائل اللي وصلتني مثلا أو اللي
2: أنت تعلمت من خلاصة هذه الرحلة أعتقد غيرت فيك وايد
3: واجد أشياء. يعني أنا مثل ما قلت لك قبل كنت شخص ما أحب أطلع من البيت أبدا, يعني لو أطلع المطعم اللي في حارتنا أحتاج جوجل ماب. زين يعني كنت شخص كله على البلاي ستيشن أو البي سي وجيمينج 24 ساعة. وبعد دخلت اللي هو جماعة التبادل الطلابي في جامعة السلطان قابوس اللي هو مال الطلبة الدوليين, والجماعة هناك ما قصروا يعني عرفوني بالخيول, عرفوني بالهايك والأشياء والهذا, ومنها بديت رحلتي مثل ما تقولي. تعرفت يعني لقيت واجد ثقافات وتعرفت على واجد ناس, وأريد أقول يعني إن الشباب قال سمر. يعني أنا قبل لما كان عمري 18 سنة أقولنا لما يوصل عمري 22 بكون متخرج بالجامعة ومتزوج وعندي ولد. زيت أنا حاليا عمري 27, 17 وظيفة واجد هوايات, ولا متزوج ولا متخرج يعني, بس إن شاء الله نطمح إن شاء الله في المستقبل. زين ف
2: الواحد يعني ما يستعجل أو إنه
3: لا تستعجل
2: يعمل من أجل أحلامه ولا شو
3: صار بالضبط. يعني لا تستعجل, ومثل ما تشتغل يعني في طريقك للبحث عن الحياة لا تنسى تعيش. يعني خذ بريك بين فترة وفترة, اطلع رحلة, غير جو. يعني اهم شيء ان تخسر طاقتك الشبابية في المكان الصحيح, يعني ما في السرعة والتهور وغيره وكذا. لا يعني مثلا رياضة الهايك واجد انتشرت اخر كم سنة عندنا وبشكل جدا قوي, صار يجوا ناس من برا يطلع هايكات عندنا ورحلات واول وتالي. فهذا يعني واجد انصح فيه ذا الشيء. يعني خلوك بشيء بعيد عن الدراجات, طلع هايكات ارحب.
2: زين يعني ما تزعل مثلا لما انت حاط في بالك وراسم فكره معينه وخطه معينه لحياتك بس اتجهت لمسار اخر؟
3: والله هو يحزن شويه صراحه عشان اكون صريح معش, بس ان الحمد لله انا اتخذت هذا المنحنى حياتي. يعني
2: مش ندمان على القرارات؟
3: في قرارات اندم عليها زين, وفي قرارات يعني مثل ما تقولين نتعلم منها. يعني في النهاية لو ما اتخذت القرارات الغلط ما بكون الشخص اللي أنا عليه اليوم زين, أو ما بكون صانع المحتوى اللي صرت اليوم واللي الناس يعني ما أريد أقول تقتدي فيه, لأن صراحة ما أشوف إن عالم يعني إن أسوق دراجة شيء يعتبره قدوة, بس إن أحاول إني أكون
2: قدم رسائل اليوم. أيوة وقعد
3: يعني توصلني رسائل وكذا. أيوة. ف
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: تواضع منك.
3: لا والله زين, ف وصلت يعني أحب أوجه الرسالة أن استغل شبابكم في المكان الصح, لا تضيعوا في لا تضيعوا شبابكم في لحظة مثل سرعة وتهور وغيره وكذا. في النهاية عندكم ناس يحبوكم ويحاتوا ويتمنى يعني أن ترجع البيت.
2: أكيد تركي يعني كلامك جميل وملهم وقصتك رهيبة. شكرا. وكمل كذا مغامرات, كمل استكشاف
3: إن شاء الله.
2: لا توقف, أظني في الثلاثين بتستمر يعني
3: شكله بتحصل مغامرات أكثر.
2: أيوه بالضبط. يعني ما أعرف في الثلاثين بعدهم ما يعقلوا, خصوصا جيل التسعينات. هذا جيل منحوس
3: بقوة.
2: يعطيك ألف عافية على الرسائل الطيبة اللي تقدمها لمتابعينك واللي قدمتها أيضا من خلال هلا كافيه. جدا ملهم وأيضا متفائل فعلا. في تفاؤل جميل في هذه الحياة, والوالدة نوجه لها تحية ونقول إن شاء الله أنها فخورة فيك.
3: أهم شيء الوالدة أتفشى أبشي تكون فخورة.
2: تركي البلوشي صانع محتوى وأيضا محترف دراجات نارية, شكرا لك على تواجدك معنا في هلا كافيه.
3: العفو تشريف.
2: أعطيك ألف عافية.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط, واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم, مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما, وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر, وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 963 4 4 7777 أو 220-00-004.
7: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
8: فولكسفاجن.
9: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
10: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
11: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: الصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض: لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: ده يا صافي سنت صاف حدو خسلة
1: ده مش ده دي مش مه.
2: عطائك هو ما يصنع الفرق، سواء كنت متخصصا أو طالبا أو محبا للخير. أبواب الجمعية العمانية المتلازمة داون مفتوحة لك، وقتك، مهاراتك أو حتى كلماتك المشجعة تساهم في تطوير برنامجنا. كن شريكا في رحلة التمكين وساهم معنا في رسم المستقبل أجمل لأبنائنا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولادهم الزوجين. صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا إحنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا إحنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاجة السرير لما كان يعني محتاج علاج ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عندنا مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
1: وين كان عايش؟
0: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قالني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت، أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها، بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
2: هذه شويه سوالف من سوالفنا اليوميه كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الصبح معي انا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب ابكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة

مثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

الجفافية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إيش له هذا الصيف؟ صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900 900. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: فشلوا هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قاط سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظة.

0: طور عالمك.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الإدمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا، أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: حاول شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: لكل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: على الرغم أنه منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة فقط، إلا أنه ترك بصمة لا يمكن نسيانها. والغريب أن الموضوع مش متعلق أبداً بتأهل أو انتصار تاريخي، لكن بواقع دخلت سجلات غرائب المونديال من أوسع الأبواب. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. الكويت كانت أول منتخب عربي آسيوي خليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هذا كان في نسخة إسبانيا 82. القرعة وضعت الأزرق في مجموعة حديدية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا، واختار أنه يخوض المغامرة تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو، الرجل اللي هيتوج بكأس العالم مع البرازيل في سنة 94. المنتخب الكويتي تعادل في مباراة الأولى مع تشيكوسلوفاكيا، سجل الأزرق فيصل الدخيل، بينما أحرز للمنافس النجم الشهير أنتونين بانينكا. ومع خسارة فرنسا ضد إنجلترا في نفس الجولة، تحولت مباراة الجولة الثانية بين الكويت وفرنسا على ملعب بلد الوليد إلى مواجهة حاسمة. ديوك تقدموا بثلاثة أهداف دفعة واحدة، وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة مرر بلاتيني كرة بينية لزميله ألان جوريس اللي وضعها في شباك الحارس أحمد الطرابلسي بكل سهولة. لكن المشهد كان غريب جدا، توقف تام من جميع لاعبي الكويت، تاركين جوريس يسدد الكرة بكل أريحية في المرمى. وفور احتساب الهدف أحاط كل لاعبي الكويت بالحكم الأوكراني ميروسلاف ستوبار، برغم أنه الهدف كان صحيح بنسبة 100%، لكن على أي شيء كان يحتاج لاعب الكويت؟ تبين بعد لحظات أنهم يعترضون على صوت صافي رجاء من المدرجات قبل لحظات من تسجيل الهدف. مع احتدام النقاش وفي مشهد تاريخي، هبط الشيخ فهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس اللجنة الأولمبية من المقصورة لأرض الملعب، محتجا هو الآخر على الحكم وبكل حدة، ليقرر الأخير التراجع عن احتساب الهدف في مشهد في منتهى الغرابة. القرار المفاجئ من الحكم بالطبع أشعل غضب الفرنسيين، وأدخل المدرب ميشيل هيدالجو في حالة غضب عارم. هيدالجو رفض حضور المؤتمر الصحفي وهدد بالانسحاب من البطولة، وكرد فعل قرر الفيفا استبعاد الحكم تماما من البطولة مع توقيع غرامة على الشيخ فهد، اللي أكد أنه مش مهتم أبدا بعقوبات الفيفا، وأنه لم يجبر الحكم على إلغاء الهدف، بل أنه قام بذلك لأنه كان مقتنع بارتكابه خطأ.
1: قول والله ما إحنا مجرمين، ولا لنا سوابق في نزول إلى الملاعب، ونزلتي في الملعب كانت لإنقاذ اللعبة، وانتهت المشكلة بعد نزولي.
0: الشيخ فهد الصباح كان معروف بجرأته وقوة شخصيته، حتى أنه بعد سنوات من الواقع الغريبة دعا النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني لزيارة الكويت، واعتذر له عن انفعاله الزائد في تلك المباراة. هذه اللحظة تحولت لأحد أهم مفارقات المونديال، لكنها خلدت اسم الكويت في تاريخ كأس العالم رغم مشاركتها في البطولة مرة واحدة فقط.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: فار
1: ليا صافي 16 حدو قتله
2: دا مش دا دي مش ويه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب هلا أبقى.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل تمكن.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم
2: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال، أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين، محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، ما شو الصديقه ممكن تقعدوا معاك مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي، هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور وما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
3: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.